إنسانة طيروا من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا يهمك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

0: خرج
1: شو عم بزلطوني يا رسالة؟
0: خرجنا من عندي مرتاحين لكن مش كاف.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

بودكاست سياسي عجبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان توني النيسي.

0: حظك على الهواء.
1: خريطتنا الفلكية اليوم تحمل طاقة متوازنة تجمع بين الثبات والإنتاجية، حيث يستقر القمر في برج الثور الترابي ليبث في الأثير أجواء من الهدوء والرغبة في تنظيم أمورنا المالية والعملية بثبات وحكمة. وتتكامل هذه الرزانة الترابية مع الدفء الناري الهائل الذي تسكبه الشمس المقترنة بالمشتري في قلب برج الأسد، لتفتح أمامنا آفاق التفاؤل والفرص الواعدة. ومع اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء، نحن على موعد مع أفكار حركية سريعة ومفاجآت إيجابية. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم. برج الحمل. يوجه القمر في الثور طاقته اليوم نحو بيتك الثاني، بيت المال والموارد. يوم ممتاز لإعادة ترتيب ميزانيتك وتقييم مكاسبك المالية بثبات، بينما يمدك اقتران الشمس والمشتري في الأسد الناري الصديق بحيوية وإبداع يفتحان لك أبواب التألق والتعبير عن ذاتك بثقة كاملة.
2: برج الثور. أنتم في موقع قوة واستقرار اليوم. يستقر القمر في برجكم ليعزز حضوركم، يمنحكم التوازن النفسي والقدرة على إدارة أموركم بحكمة. وجود الزهرة في أواخر العذراء الترابي الصديق يدعم علاقاتكم العاطفية ويمنحكم فرصة لاتخاذ قرارات عملية صائبة وواثقة. برج الجوزاء. اقتران المريخ بأورانوس في برجكم يستمر في شحنكم بطاقة حركية وفكرية عالية ومفاجئة. اليوم يدعوكم القمر في الثور إلى أخذ خطوة إلى الوراء والتأمل بعيداً عن الصخب لإعادة شحن طاقتكم النفسية والذهنية استعداداً لأنشطة قادمة ومتميزة.
3: برج السرطان. الأجواء الفلكية تفتح أمامك اليوم أبواب التواصل الاجتماعي الممتع والدعم من الأصدقاء والمقربين بوجود القمر في الثور الترابي الصديق. مع وجود عطارد في أواخر برجك، تملك فصاحة وحدساً ثاقباً يتيحان لك التعبير عن مشاعرك وأفكارك بأسلوب دافئ ومؤثر ينال إعجاب المحيطين. برج الأسد. أنتم في أوج إشراقكم اليوم. الشمس والمشتري يتألقان في برجكم ليمنحاكم حظوظاً واعدة، كاريزما ساحرة وثقة هائلة. يقع القمر في قمة خريطتكم الفلكية في بيت المهنة والطموح الثور، مما يجعل هذا اليوم مثالياً لإثبات حضوركم القيادي وحسم خطوة عملية مهمة.
4: برج العذراء. تتألق الزهرة في أواخر برجكم لتمنحكم جاذبية خاصة ورقة وحسن تدبير. اليوم يدعمكم القمر من برج الثور الترابي الصديق ليفتح أمامكم آفاقاً واسعة للتخطيط، التعلم أو التواصل مع جهات خارجية. يوم مفعم بالهدوء.

0: الوارد في السرطان المائي الصديق تواصلاً عميقاً وحدساً صائباً للوصول إلى تفاهمات متينة. برج القوس. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل والروتين والصحة بوجوده في الثور. يوم ممتاز لإنجاز المهمات المتراكمة بتركيز وتنظيم حكيم، والتناغم مع شمس ومشتري الأسد يضمن لك بقاء معنوياتك وشغفك في القمة للتطلع للمستقبل. برج الجدي. الأجواء الفلكية تبتسم لكم بحرارة اليوم. القمر في الثور الترابي الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة والارتياح النفسي. يوم مثالي لإبراز مواهبكم، ترتيب أموركم العاطفية، والاستمتاع بأوقات جميلة ومستقرة مع المقربين منكم. برج الدلو. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيت العائلة والمنزل والاستقرار الداخلي بوجوده في الثور. قد تنشغلون بأمور أسرية أو عقارية تتطلب منكم الحكمة والهدوء، بينما يزودكم اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء الصديق بأفكار إبداعية وحلول غير تقليدية تتجاوزون بها أي عائق. برج الحوت. تمنحكم الأجواء الفلكية اليوم حركة اتصالات ونشاطاً ذهنياً رائعاً بوجود القمر في بيت التواصل والتنقلات الثور. يوم مناسب جداً للمفاوضات، الحوارات الدافئة، وتبادل الأفكار. وعطارد في السرطان يضمن لك عمقاً عاطفياً وفهماً سريعاً للمحيطين بك.
1: حظك على الهواء.

32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان على موجتنا 87.7 في الزيت لقدام جامب 87.7 ميجا هرتز اف ام، وباللبنان وبالدول المجاورة وبكل أنحاء العالم تسمعونا اللايف ستريمينج www.jabalebnan.com L-E-B يعني بالفرنساوي L-E-B jabalebnan.com بكل أنحاء العالم. الحاضر يعلم الغيب، اسمعونا واسمعوا صوتكم وصوتنا العالي، لأنه هيدي إذاعتكم، هيدي فترتكم، جبل لبنان صوتكم العالي لكل اللبنانيين. صباح الخير من خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وإخراجا. ماذا يحدث في وطني لبنان؟ عم تخلص الأيام، عم تتوالى الأيام ورا بعضها، تتسارع. اليوم الجمعة 7 آب 2026، الموافق للرابع والعشرين من شهر صفر 1448 هجرية من زمن الهجرة. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان. جمعة مباركة للجميع، أيام مباركة للجميع. الجمعة يعني عروبته بالسرياني، عروبته الجمعة، وبالأرمني ووربات، ووربات بالأرمني الجمعة، ووربات شابات وجيراجي. جمعة وسبت وأحد بالأرمني، بالسرياني عروبته شابته وحد بشابه، جمعة سبت أحد. إن شاء الله يكونوا أيام خير يا رب لألنا وإلكن بكل محبة يا لبنانية. بدنا بلش فترتنا بالروح الرياضية، بدنا نقله لوائل عرقجي سلامتك، حزن قلبي هيك هديك النهار شفتوه كيف فايت على ملعب فريق الرياضي بمنطقة الروشة المنارة، فايت عم يعرج يعني من إصابته. سلامتك يا وائل عرقجي، خضع لعملية جراحية، وحسب التقارير اللي وردتنا تمت هالعملية بنجاح الحمد لله. هيدي رياضيا. مبشركن عبر وزير الأشغال الأستاذ رسامني، الله يبشره ويبشركم بالخير، افتتاح مطار القليعات في عكار رح يتم بتشرين الأول المقبل، تشرين الأول بالسرياني يعني تشري قدام تشرين الأول. دراسة وردت وإحصائية وردت عن ارتفاع نسبة الطلاق بوطننا لبنان، المطلقين زادت أعدادهم خصوصا بما يسمى بالطبقة الوسطى. الطبقة الوسطى بلبنان عم تطلق كتير لأنه تراجع المستوى المعيشي بسبب الحروب المتوالية اللي عم بيشنوها الضالين العملاء لإيران، تداعيات الحروب بلبنان والمنطقة. سامع شو عم بيصير يا حضرة نعيم قاسم باشا الجزار؟ شو عملت أنت واللي قبلك واللي بعدك واللي موجودين معك هلأ واللي مخبيين بأنفاق علي الطاهر ومش عم يسلموا نفسهم للجيش اللبناني البطل لحتى يخلصهم من نفسهم ويخلصهم من الحريق والدمار ويستلم هالجيش اللبناني الأسلحة الموجودة بنفق علي الطاهر وبسلسلة الأنفاق الموجودة بوادي علي الطاهر وياخدهم ل اللواء اللوجستي ويصيروا هالزخيرة والأسلحة موجودين بعهد جيشنا اللبناني البطل. ما بدهم. لحدت هلأ المعلومات لجبل لبنان بتقول ما بدهم، بفضلوا يحترقوا هني وأسلحتهم يتفجروا وما يسلمون ويسلموا أمرهم للشرعية اللبنانية. يا تانبي بالفرنساوي يعني أنه خلص تبن، تانبي بور أو تبن لهم.
نحن عنا وطن، عنا رئاسة جمهورية، عنا رئاسة حكومة، عنا شرعية لبنانية، عنا قوى أمنية شرعية مندعمها، منصلي لها، منشتغل إحنا وياها، نحن عيونا. مثل ما صفحة نحن عيونك يا لبنان على الفيسبوك فيكم تزوروها، لما بيكون في شيء هيك تغريداتي قليلة عليها بسبب ضيق الوقت، ولكن لما بيكون في شيء مهم منغرده بالصورة. أقول لكم مهم إنه صورتي مع السفير الأمريكي بلبنان آخر صورة تغردت، يلا ماشي الحال. إذن عم بيطلقوا كتير الطبقة الوسطى بسبب الأزمة المعيشية، لك برمنا برمة طويلة عريضة ورجعنا لموضوع الطلاق. شو أقول لكم؟ الطلاق هو الحل لمؤسسة الزواج الفاشلة. شو بتعتبروا مؤسسة الزواج، ناجحة أو فاشلة؟ والطلاق مسيحياً إسلامياً وتوحيدياً درزياً، هل الطلاق هو الحل اللي عم يلجأوا له 60-70% من المتزوجين؟ هل انفتاح هيدا والتفتح والحرية صارت عم تثبت إنه الزواج مؤسسة فاشلة؟ يعني يمكن مثلاً، ما بعرف تأحكي عن حالي، يمكن أمي روز الصديق يمكن أكيد كانت طلقته لبيي، تنفترض على تصرفاته الذكورية بالزمنات، ما بعرف يعني. anyways أنتوا شو رأيكم بهالموضوع، موضوع الطلاق هل هو حل لمؤسسة الزواج الفاشلة، أم أنه كل واحد يلا معلش كرمال الأولاد يا حبيبي يا حبيباتي كرمال الأولاد قولوا الله. خلينا في أغنية بتلبق لها هدي ماي بوي لإلفيس بريسلي، بس مش رح أرجع عيدا، منحطها بين وقت والتاني، يمكن نرجع نحطها بقلب الفترة، إنه and if I stay I stay because of you my boy، إنه إذا بقيت أنا بهالبيت باقي كرمالك يا ابني، وممكن تكون عم تغنيها المرأة وممكن عم بيغنيها الرجال. رح بلش لكم اليوم بأغنية من الزمن الجميل، فريق The Corgis، Change your heart. Change your heart. Look around you. استراحة.

0: We learn sometime.
1: Everybody's gotta learn sometime.

يتكلم الجيتار. والأورج. والآلات الموسيقية. We've got to learn sometime. I'm right. Violin.

0: Feelings The Corgis Change Your Heart Look Around You. نحلم كلنا سوا ونرجع للواقع. خلينا هيك ضربة على الحفر ضربة على المسمار. يلا رح نسمع بعد شوي My Boy ل Elvis Presley. كمان تحكي هيك عن كل واحد بيطول باله على التاني. بس يا ماما كرمال الأولاد كرمالكن يا حبيباتي. بمسرحية الياس الرحباني ويدي شمسين الله يرحمها فريال كريم تبقى عم تحكي مع ولد صغير بالعربية هيك ولد صغير عم تحلم انه يصير عنده ولد بالمسرحية من الحاكم اللي هو جوزيف نصيف انه انقغا انقغا انقغا ماما ماما دح حبيبي بابا كخ بابا كخ ماما دح هذه بمسرحية الياس الرحباني ويدي شمسين بقى بيجي الله يرحمك يا جوزيف نصيف بيقول لها لفريال كريم مع مين عم تحكي؟ قلت له مع ابننا قال لها اي ابن عم قلت له ابننا اللي بدنا نجيبه يعني اللي عم نحلم انه نجيبه يا او نخطط لحتى نجيبه صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 واول صوت عالي ورساله
1: طبعا الخير خيي جوني يعطيك الف عافيه حبيت الغنيه والله انا يعني I have tried my best to change my heart it doesn't work يعني I tried to be malicious I tried to be spiteful بس وقت بتخلع من بطن امك هيك قلبك so if you try your best to change your heart خلص انت هيك ولا بعرف كون لئيم ولا بعرف كون خبيث ما حدا خرب لي بيتي إلا هاي طيبة القلب بقى اليوم ما حبيت أحكي لا عن البلد ولا غيره بس عن بني آدم كيف بيخلق صباح الخير خيي جوني والله يقويك أنت اسمك حسون لبنان لأنه بتوقع بكرة الصبح وصوتك بيكون عالي بكل شيء يعطيك ألف عافية
0: يه يه يه يه يسعد صباحك نيحة حسون يسعد صباحك شربل حسون بلبل بوع الصبح أنا لما بكون عم حضر حالي لحتى انزل على الإذاعة بوع يعني بوعة وببقى هيك عم بلبس تيابي على صوت البلابل المجاورة لقلنا فيه هيك كم مساحة فيها كم شجرة حوالينا بعضهم صامدين هالمساحات الخضرة الزغطورة وبسمع صوت البلابل عم تغرد عندهم صوت وعندهم لغة خاصة البلابل والحساسين لا بس عندنا ما في حساسين الحساسين بيكونوا بمناطق تانية تكون أكتر فيها شجر وبرية بس البلابل بيربوا بيناتنا هني والدويري جمع دوري صوتك عالي جبل لبنان اللهم نجينا من الأعداء المنظورين وغير المنظورين في أعداء منظورين نتواجه نحن وياهن وفي أعداء مخفيين مخبيين بتيابهن هدول الله ينجينا منهم وبإذن الله مننتصر عليهم أنا وياكم اللهم نجينا من الأعداء المنظورين وغير المنظورين الله ينجي لكم أولادكم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين مثل ما بدعي لباتريك وسيدريك بدعي لأولادكم الله يحميهم بلبنان وبالغربة ويوفقهم ويرزقهم يا رب يرزق أولادكم صوتك عالي جبل لبنان إذن الخبر اللي حكينا عنه من يومين إنه في شخص قال كان عم بينظف سلاحه وطلع ضرب وقتل مرته يعني توفيت مرته الله يرحميك ساندي حسين ترحمنا عليها أول امبارح ووصلتنا الأخبار التقرير أنه على باب المستشفى بعكار علقوا أهل الزوجة مع زوجة إخوتها وأهلها علقوا مش الخبيط على باب المستشفى صار عم يحلف لهم أنه أنا عم نظف سلاح وطلع الضرب وطلع الضرب قتولة يا تحقيقات بالحادثة زوج الضحية عنصر بقوى الأمن الداخلي تم توقيفه على ذمة التحقيق وتيتموا 4 أطفال هيدا السلاح يلا أنا أبو سلاح كل إنسان عنده قطعة سلاح ممكن يكون ببيته ولكن أنا بكره السلاح وخاصة أني أحمله لأنه بفضل أني أقتل أو أنضرب لا سمح الله يعني بتجنب قد ما فيه أكيد ومتجنب كتير من المشاكل بالاستيعاب ولكن إذا في سلاح على خصري معناتها الشيطان موجود السلاح هو شيطان فإذا حملت سلاح من أنا يعني وقت ما كان عمري 15 سنة وعم دافع عن لبنان بالأمور الخاصة في مرحلة حطيت فرد على خصري بالحرب اللبنانية أثناء الدفاع عن لبنان بعدين لقيت حالي رح ارتكب جريمة لأنه أنا يعني إذا حدا من زمان وهلأ إذا سلاح موجود على يميني بخصري بشيله بقوس إذا ما معي سلاح بيكون العقل موجود بدافع بالحكي بالصريخ بأي شيء تاني وما بضطر يعني بإذن الله لحديت هلأ ما عم بضطر نفسي إنه أوصل لهالمرحلة خبيط أو غيرها بالعقل فالسلاح شيطان فهلأ تيتموا 4 أطفال الله يرحمك ساندي حسيان من عكار زوجة العنصر بقوى الأمن الداخلي ببلدة جديدة الأيطع بعكار الله جربوا والشيطان جربوا ما بعرف الله أعلم إذا كان هالشي سأنه عم يعني حدا في براس وعقل بينظف سلاحه ومرته أو ابنه قدامه يعني كتير من التقارير وصلت لنا من زمان وبالجاي من سنين إنه كمان عم ينظف سلاح الصيد أو عم ينظف سلاحه الخاص تاني حربي وطلع على الضرب ومات ابنه قديش حرقة قلبه بدها تكون إنه ارتكب هالغلطة الشيطان موجود بالسلاح لما بده ينظف سلاح الإنسان عسكرياً تعلمنا من فوج المغاوير اللي دربنا سنة 1975 كنا أولاد صغار وعم ندافع عن لبنان والجيش اللبناني ممنوع ينزل على الجبهة تدربنا بالمعهد الأنطوني كان مهجور لأنه كمان قصف ورشقات نارية ثقيلة ومتوسطة من مضادات الفلسطينيين وحلفائهم ورغم الخطر دربنا على الأسلحة لحتى ندافع عن لبنان وقت ما كان عمري 15 سنة يعني كنت قاصر هلأ بالعلوم الاجتماعية ممنوع لا أحمل سلاح ولا شيء الماكسيموم خنجر كنا بالكشافة لما صرت بالجوالي حط خنجر على خصري يا ساندي حسين الله يرحمك هالأطفال الأربعة أكيد جد وتيتا بدون يربون والبي بالحبس فلما عسكريا لما دربونا المغاوير وغيره من الأمور دايما السلاح لما بدنا نأمنه أو ننطفه منكون بغرفة لوحدنا ممنوع يكون في حدا قدامنا أو ورانا أو حوالينا ومنوجه السلاح نحو السقف أو الحيطان ومنخرطشه 3-4 مرات للأمان حتى هو فاضي ما فيش بقلبه المشط تبعه مش موجود فيه أحيانا الشيطان بيعلق ضرب بقلب المشط بدون مشط بيعلقه بقلب بيت النار فمنخرطشه 3-4 مرات ومنطلع ببيت النار انه عم نشوف الضوء باخره يعني ما في طلق بقلب البارودة او بقلب المسدس ما بعرف يعني بقوى الامن الداخلي ومش مدرب مزبوط على تنظيف السلاح وطريقته الافرادية كيف بينظف سلاح يا هارد لك كمان صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 بونجور يا منصور كتب لي منصور: صباح الخير استاذ جوني، الطلاق اسبابه بتعود لنقطه فاصله، القناعه بخيارها تينا. نعم، هلا صاروا كتير من البنات قد ما بيحضروا مسلسلات من زمان وبالجر، يعني من ايام المسلسلات المكسيكيه اللي كنا ندبلجها باستديوهات الدبلجه، انه هال وهواي 5 او وتشارليز انجلز وغيرها من المسلسلات وداينستي، نحلم بهيك انه سفر وطيارات ولاف بوت وغيرها من الامور. وهلا على اكثر قد ما في مسلسلات من عشرات السنين بتفرجي السعاده انه فيلا وسيارات فارهه وعشوات وغدوات واحتفالات وفساتين وغيرها. فكل بنت اكيد، يعني اذا واحد عقلاته براسه الشيطان بيديره، فكيف اذا كان نص عقل؟ صاروا كل البنات اجمالا وخاصه بنات هالايام او السنين الماضيه صار بدهم سي السيد، يعني بدهم ما بدهم انسان مثل ما بيقولوا انجباري هيك والله جبرها معه، صار بدهم مال وجاه. مشان هيك غني لها بالزمانات محمد جمال، وبتسمعوها دائما من إذاعة جبل لبنان بالبرنامج العام: ما عندي مال أعطيكي ولا عندي جاه أهديكي، عندي هالقلب يا قلبي وما بفكر إنه بيرضيكي. كل ما طلعت الغنية وأنا بالسيارة عم بسمعها، أنا بسمع مثلكم الإذاعة بالسيارة بس كون برات الفترة أو بالبيت على الأبليكيشن جبل لبنان .com، بقى بصير بحكي معه لمحمد جمال إنه يلعن أبوك، هيدا حبيب قلبي محمد جمال الله يرحمه، إنه يلعن أبو هالغنية، إنه عندي هالقلب يا قلبي وما بفكر إنه بيرضيكي. بيرجع بفوت: ما عندي يا ست بدور ورد وياسمين ومنتور وجنينات كلها زهور حتى فيها ما شو، يعني عرفتوا هيك، وعندي هالقلب يا قلبي وما بفكر إنه بيرضيكي. بقى القلب ما بقى يرضيها. وهديك بعيش غنية صبوحة الحبيبة حبيبة قلبنا الصبوحة: على الخبز والزيتوني يا عيوني. يلا ما بقى في لقبلك هلأ خبز وزيتون، بدنا 10 ملايين ليرة لحتى نشتري كيلو زيت وزيتون وما أدري شو. يلا قصص يلا خلص سكوت جوني، خلينا نتوقف مع بريك ومن بعد منها ماي بوي إلفيس بريسلي، كمان أغنية عن الحزن بالعلاقات والطلاق اللي عم يكتر مثل ما خبرتكم بالطبقة الوسطى حسب الإحصاءات.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
2: يسعد صباحك يا ماريا دويهي. يا أمي تقلو شلومو شاينو وألوهو روحيم الخلخون.
0: لهجة الحلوة الشمالية والجبلية، لهجة الأو قل التعريف بالسرياني، مثل ما كلمة يان مش يان، يان هي قل التعريف بالأرمني. يعني مثلا إذا بدنا نقول جوني صديقيان مش صديقيان، مثل زملائي بالإذاعة وزملائي بكل الإذاعات، إنه هن يان، يعني إنه حضاريين هيك. فاليان غلط يا حبيباتي يا زملائي وزميلاتي، يان جوني صديقيان، يا شارل أزنافوريان المطرب الأرمني الفرنسي. فهيدي هي يان مش يان، يان هيدي مثل التانتات يعني، فبدكم تكونوا تانت او عم تلفظوا غلط. لا يان فاتيكان كمان مش فاتيكان، الفاتيكان الصرح، صرح مار بطرس وخليفة مار بطرس بكل بابا فاتيكان، مش لأنه أرمن يعني، بس إنه هادي كمان فاتيكان مش فاتيكان. يا طيبين يا زملائي وطيبات كلكن، يعني كلكن بجبل لبنان وبكل الإذاعات التانية، مارس على من تقرأ مزاميرك يا جوني. اليان هي قل التعريف بالأرمني، والأو يعني ألوهو يعني الإله، الأو تنحط بآخر اللهجات القديمة مثل الأرمنية والسريانية، الأو تنحط بالآخر، بينما قل التعريف تنحط يعني الصديق تنحط بالعربي بأول الكلمة، بالسرياني والأرمني تنحط بآخر الكلمة. يان وأو. صوتك عالي جبل لبنان. منيح هيدي جبل لبنان. وزير الصحة أبو كرافة، صباح الخير سيد الوزير، وزير حزب إيران بالحكومة اللبنانية. اليوم يعني أنا عم بذكره اليوم لأنه العذرة تباركك رح يزور مستشفى السيدة بأنطلياس، ورح يزور دير الصليب للأمراض العقلية والنفسية بجلدي بالمتن. يلا يعطيك العافية، بس شيل هالكرافة كرافات، لأنه جماعتك جماعة إيران وعملائها بلبنان والعالم ما بيحطوا كرافة، ومنهم النواب عندك زملائك يعني بالحزب الإيراني اللبناني الإيراني. فليش أنت مختلف؟ ليش أنت مثلنا مختلف؟ شيل الكرافة. هلا مثلا حاطين له صورة بصحيفة اللواء مع الخبر مع كرافة، يعني شو عيب؟ عيب تخالف القوانين والعرف والأعراف الصارمة اللي بينفذوها نواب حزب إيران والإيرانيين كلهم. ما في كرافة، ليه أنت بكرافة؟ تميز مثل جماعتك، يعني ما تكون مثل الغراب بده يقلد مشية الحجل، نسي مشيته وما قدر قلد مشية الحجل. فأنت شو بدك بالكرافة؟ شو بدك فينا بحضارتنا وبالشيطان الأكبر والشيطان الأصغر؟ كون أنت مع إيران وما تحط كرافة يا وزير الصحة. يا دير الصليب أسسوا ابن ضيعت الحلوة غزير، الله يقدسوا يعقوب الحداد الكبوشي ابن غزير. تحية لرئيسة الرهبنة ورئيس الدير، دير الصليب، وكل الأديار ببرمانة وبالشوف ودير الصليب بالمتن ويسوع الملك كمان الدير اللي أسس من قبل يعقوب الحداد الكبوشي ابن غزير لإيواء الرهبان والراهبات الكبار بالعمر واللي عم يستريحوا بإيمانهم القويم العتيق. يلا روح زورهم بالكرافة، ماشي الحال اليوم سمحنك بس ما تعيدها. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم وبكرة مهرجانات ببلدة الباروك، بشوف الحبيب إطلاق مهرجان الباروك السينمائي الرسمي الليلة الساعة 7 المساء برعاية وزارة الثقافة، وزارة السياحة، كمان وزير الإعلام المحامي دكتور بول مرقص يسعد صباحك رح يكون موجود، ووزيرة البيئة الدكتورة تامر الزين يسعد صباحك، بارح كانت عند البطرك، يسعد أوقاتك والرب يباركك ويبارك جولاتك المسيحية والإسلامية والموحدة الدرزية، وزيرة البيئة الدكتورة تامر الزين. إذن وزير الإعلام، وزيرة البيئة وباقي الوزراء الليلة الساعة 7 المساء بمهرجان الباروك السينمائي بالتعاون مع محمية أرز الشوف، فارمفيل باروك وديستينيشن شوف، اليوم وبكرة بالفارمفيل بالباروك. كونوا كتار وأهلا وسهلا فيكن ويسعد أوقاتكن. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان وثقافة الحياة. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
3: صباح الخير خيي جوني، كيف حالك؟ شو هلا بخير؟ أسد ما أسد الزواج، لا بالعكس هي مؤسسة كتير حلوة كده، الطرفين متفاهمين وبدي يكون عقل المرأة يستوعب الرجال كتير أكتر رجال يستوعبها. هو كيف الأساس هيك كانت المرأة تستوعب الجوزة لي حركات الذكرية كان يعملها، يطلع بعيده لفتش عيده يروح مع عيده كانت بزماناتها، بزمان جيل العصر الذهبي كانوا يعملوا هيك، بس هلا لا، صار الرجال يسوي المرأة وحركات أنثوية وتشخلعة والفخلعة وشوفوني محدا قدي أنا وبس وبدي وبدي وبدي وبدي وبدي ولك فلي

0: اسمه مشي بدها تسيطر على كل شيء، تتحكم بجوده، اذا اخر شيء تشحطه بلا حركه العوجه هيدي. سعد صباح.
1: وصباحك يا نبيل. نعم اكيد نصيحه للكل، ما حدا يعمل سي السيد، يعني انه يسجل كل شيء باسامي مرته اولاده، او حتى بالعكس يعني ما تسجل شيء باسم زوجها واولادها، لانه ما حدا بيعرف كيف بتقلب الايام. مشان هيك كل انسان يحتفظ، وفي كلمه استثمار مدى الحياه وغيرها من الامور كمان بترجلج الامور بين الزوجين وبين البي والولاد، لانه عم نشوف كثير من الخيانه من اولاد خانوا سقت أهلهم، هيدي كمان بشكل خاص بيعملوا لهم وكالات مطلقة غير قابلة للعزل، بيروحوا بعض الأولاد الفاقدين للأخلاقية والعائلية بيسجلوا كل شيء باسمهم وبيحرموا إخوتهم وبيحرموا بين وأمهم من الثقة اللي عطيونيها. هيدي كمان برسم الكل، ما حدا يعمل وكالة أو واو يعني يفتح حساب واو، الشيطان بيلعب دغري. صوتك عالي جبل لبنان، دايما منقول من إذاعة جبل لبنان العدالة للأم تي في، العدالة لستوديو فيزيون، العدالة عدالة القضاء اللبناني اللي بلشت تجي تباعا وبإذن الله عم تتكرس للام تي في وستوديو فيزيون. فيا حضرة انت وخيك الصغير، رجاع لرضا البي والام، وغضب الرب من غضب الاب، وغضب الاب من غضب الرب. وما ادراك انت وخيك الصغير شو غضب الاب عليكم، رجعوا لكنف العيلة وكنف الاب ورجعوا للمحبة والثقة. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف أنا وياكم مع أغنية ألفيس بريسلي ماي بوي. ومثل ما قلنا هلأ بستغرب كتير أحياناً أنه مثلاً بيكون حدا عم بيخبرنا وعم يستخلصنا تيخبرنا رجل أو امرأة، وخاصة الامرأة، يعني أنه أنا ما حبيته من الأول أو ما كنت مرتاحة من السنين الأولى. طيب يا طانت يا حبيبتي يا مدام ماما مدام مثل ما بقول زياد رحباني، يا ماما لشو جبت 3-4 أولاد وحرقتي سلافهم بالحياة؟ إنه بلكي رجع هيك حن قلبه على 3-4 أولاد، يعني إنه معناتها باي باي يا حلوين. يلا ماي بوي. You're sleeping son I know but really this can't wait.

0: Yes, my boy, Elvis Presley. نتابع سوا نحن وياكم فترتنا. ماذا بعد؟ يا أهل الدار. ماذا بعد يا أهل الدار؟ يا أهلنا الأحبة، أهل الدار وأهل الديرة، ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن بخدمة المجتمع اللبناني، دورات مجانية أو دورات مدفوعة بأسعار تنافسية مدعومة من المنظمات المحلية والدولية، تعليم، تطوير لنفسكن، training على 3D printing, 3 dimensions printing. كمان هيدي دورة جديدة. ميشيل ظاهر فاونديشن، تكنولوجيا تك اكاديمي، ودورة join the 3D printing training of trainers program. دورات عديدة. وإلى كل امرأة تملك أو تقود مشروعاً مسجلاً رسمياً وتنتج منتجاتها الخاصة، قرض يصل إلى $100,000 بفائدة منخفضة ومميزات كثيرة رسمياً على موقع ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن. زوروا ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي أو تصلوا لحتى تستفسروا 70-824-879. مارلين سيد ظاهر مديرة المؤسسة وفريق عملك يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان، من الفرزل، زحلة، البقاع وكل لبنان. بون ويكاند لألكن من شباب وصبايا ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من السويد. أهلا وسهلا بيوحنون شلومو شاينو.
1: بريخ صفرهم بلفونهم يخرو جوني. سعد لي صباح خي جوني من سماء السويد إلى لبنان الحبيبي. بدي استأذن منك، بدي عيد الوالدة وعيد التجلي جولييت دوم، كان عيد ميلادها امبارح وعيد التجلي نفس الوقت، وإن شاء الله ينعاد على لبنان مبارك وعم السلام لك لكل اللبنانية بدون استثناء. خلينا يا خي جوني، صوتك عالي زياد جبل لبنان حبيبي، معك جام السويد.
0: يا أهلا شلومو شاينو يوحنون، يوحنون من السويد، تحية لألك ولكل المغتربين اللي عم يسمعونا بأستراليا. Good afternoon Australia. Good evening بأمريكا. يسعد صباحكم ومساكم بكل التوقيت يا لبنانية. بريك ومنرجع ولا إعلاناتكم، وإذا بتحبوا تدعموا إذاعة جبل لبنان بالإعلانات وسبونسورينج 70-228-888. نبقى منستمر منطور منزيد الإرسال مننتشر أكتر بلبنان والعالم.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومكملين سوا فترتنا. يا عقبال ما بريكاتنا تزيد بدعمكن. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير أستاذ جوني العزيز. يحق للشاعر ما لا يحق لغيره. هيدا امبارح المساء خرب الدنيا، سبب عجقة سير كبيرة، مش بس وقوف ممنوع بس كمان على منعطف للطريق قرب مطعم لورد ببرمينا. يه يه يه يه يه يه بعت لي إياها سيارة لقوى الأمن الداخلي رقم 619-408 صافف تحت ورقة مكتوب عليها ممنوع الوقوف تحت طائلة مسؤولية بلدية برمينا. سمح لنفسه نيسان تابع لقوى الأمن الداخلي. يلا فورا حبيب القلب مراسلنا مستمعنا يسعد صباحك فورا بيتم تحويلها لقوى الأمن الداخلي. بعت لي إياها 70-220-888 سيارة قوى أمن داخلي واقفة قدام المطعم وعلى كوع حيث بلدية برمينا مانعة الوقوف. تحية لبلدية برمينا. امبارح كان في عنا مؤتمر صحافي خبرتكن وطلعنا حضرناه بيروت ماراثون وبلدية برمينا وماراثون رائع جدا فيكن تتسجلوا فيه من خلال www.beirutmarathon.org معكن ل 15 شهر بس يلا سارعوا للتسجيل ولاقونا بالمواعيد اللي عم تسمعوها دايما عبر إذاعة جبل لبنان أو من خلال المتابعة لبيروتماراثون.org. تحية لرئيس بلدية برمينا الأستاذ بيير أشقر واللي هلأ عم بيسلم أمانة رئاسة البلدية للأستاذ والخي اللي تعرفت عليه امبارح وليد رزق. بيير أشقر ووليد رزق تبادل حضاري للمهمات ورئاسة بلدية برمينا بخدمة المواطنين وأهلنا اللي ساكنين ببرمينا. أكيد كمان هالصورة هيدي عاطف رح نحولها لبلدية برمينا لحتى تنسق مع قوى الأمن الداخلي ونحن رح نبعتها لقوى الأمن الداخلي. إذن نرجع للروح الرياضية. امبارح كان في مؤتمر صحافي تحدثت فيه السيدة مؤسسة ورئيسة جمعية بيروت ماراثون السيدة مي الخليل. تحدث رئيس بلدية برمينا الأستاذ بيير أشقر وأيضا الرئيس اللي هلأ عم يستلم مهماته كرئيس لبلدية برمينا هو نائب الرئيس رح يصير رئيس بلدية برمينا وليد رزق. وشفنا الحماس الموجود بالصالة خلال الإعلان عن ميني ماراثون برمانا. هيدي هي الروح الرياضية. هيدا نحن. هيدا وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. يلا شرطة بلدية مدينة برمينا شباب وصبايا الله يعطيهم العافية وبلدية برمينا والروح الرياضية وبيروت ماراثون إذن. ومثل ما قلنا بعتولي هالسيارة قوى الأمن الداخلي اللي صورتولي إياها اللي واقفة تحت شارة ممنوع الوقوف تحت طائلة المسؤولية بلدية برمينا. يلا هيدا أول تعاون نحن وبلدية برمينا الحبيبة والعزيزة. صوتك عالي جبل لبنان. نعم نعم معي خبر. بيكتب لي المستمع إنه الوزيرة وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين من الطائفة الشيعية الكريمة من بلدة إيعات ببعلبك. نعم ما توصي حريص يعني كلنا بنعرف بعضنا وكلنا بنعرف مذاهب بعضنا وكلنا بنعرف وطنية بعضنا. فمن هالمنطلق يسعد صباحك الوزيرة الوطنية لكل الوطن تمارا الزين وزيرة البيئة. امبارح كانت بديمان قامت بزيارة للبطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مناسبة بيئية أقيمت وأعلان حمى حديقة البطاركة محمية تحيط بالأراضي المحيطة بحديقة البطاريكي بالديمان قضاء بشري. الوزيرة الدكتورة تمارا الزين وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي بوادي قديشة، صون الطيور المهاجرة ومسارات عبورها، خاصة أنه لبنان موقع جغرافي بيوصل الشرق بالغرب وآسيا وأفريقيا بأوروبا، وهو محطة مهمة للطيور خلال هجرة الربيع وهجرة الخريف. ومثل ما قلنا جرى التأكيد على أهمية حديقة البطاركة بالديمان، مساحة بتجمع بعد روحي وبعد تراثي وبعد بيئي، وبتوفر محطة للطيور المهاجرة للراحة قبل ما تستكمل رحلتها. إذن تنضم حديقة البطاركة والحمى اللي حواليها إلى حديقة البطاركة بنيحة وحردين وكفور العربي بصغرتها، مبادرة بتهدف لحماية الطبيعة. الوزيرة دكتورة تامر الزين، نفتخر فيك من الوطن وللوطن. أنا وياكن على تواصل مع كل القضايا اللي ببلغونا عنها وببلغونا عن الناشطين، بنبعتها لوزارة الزراعة ووزارة البيئة، دكتور نزار هاني كمان ودكتورة تامر الزين ما عم بيقصروا أبدا ليلا نهارا نحن وياهن، وعم بيتم الادعاء على الأشخاص البلا أخلاق اللي عم بيروجوا لطيور فطسانة بيبيعوكن إياها لأنه بيكمشون بالشبك وبيموتوا من الخوف، بينتفون وبيشيلوا راسهم هني وميتين للطيور وبيبيعوكن إياهن، مثل مستر عصفور وكارنيو وغيره من الأشخاص البلا أخلاق اللي عم بيروجوا. إذا حدا توقف عن هالعملية يبلغنا من إذاعة جبل لبنان، ساعتها بنرجع بنفتخر فيكن. إن كان كارنيو، بس هو هلأ مسمى حاله مستر عصفور، هذا يعني اسم على مسمى، الله لا يوفقه بهالتسمية، بيعين الطيور إن كان بالسوبر ماركت أو بالمطاعم أو بأماكن البيع، الطيور فطسانة عم بيبيعوكن إياها، هذه شغلة مش حلال، يعني هذه حرام عند المسلمين والمسيحيين، أكل الشيء الميت حرام يا أولاد الحرام يا مروجين، وعم تدعي عليهم وزارة البيئة. بس قالت لي الدكتورة تامر الزين للمرة الثانية والثالثة والرابعة أنه يا جوني عم نقدم شكاوى نحن، بس بتعرف القضاء اللبناني بطيء لبينما يبلغهم ويستدعيهم لبيعين الطيور الفطسانة خلافا للقانون. يسعد صباحك الدكتورة تامر الزين، وصباح الوطن اللي أنت بتمثليه وبتمثلينا كلنا. صوتك عالي جبل لبنان. استقبل البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أمس في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان وفداً من الرهبنة الكرملية والأباء الكرمليين. ضم هالوفد الأب ميشيل عبود الكرملي الرئيس السابق لرابطة كاريتاس لبنان، هلأ صار المشرف والمسؤول على الرهبنة الكرملية، اختاروه أحبائه بالرهبنة. إذن الأب ميشيل عبود الكرملي الرئيس الإقليمي للأباء الكرمليين، وأيضا كان موجود الأب هيثم فخري من دير مار يوسف ببشري، والأب ناجي يحشوشي، والأب أيوب يعقوب، موريون باريخون خلخون، أباي أبون معليو ميشيل عبود، نوتار لوخ موريو يشوع مشيحو مريم يلدات يشوع، فاترياركو ميقرو مور بشارة فتروس الراعي، إيقورو دلبنون نتيهاب لوخ، مجد لبنان أعطي له ولأسلفه البطاركة. منتابع أكيد كل قضايا الوطن، مسيحيين مسلمين وموحدين دروز، من الوطن وللوطن إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
3: بونجور جوني، كيفك؟ تمام. مش عيب عليهم هالبعير يلي كل واحد منهم بيبقى قد الطور عم يتمرجلوا على عصفور ما بيطلع وزنه 50 جرام؟ مش حرام يتركوه بهالطبيعة، هذا له نفع بالطبيعة، يتركوه يطير وجماله تشوفه عم بطير. ليك جوني أنا كنت قوي عصافير، عمري 51 أنا كنت قوي عصافير، وقفت قوي عصافير كان عمري 20 سنة، خلص حرام خليه العصفور يطير بهالطبيعة، في أجمل منه يطير بهالطبيعة. الله لا يوفقهم هالبهايرة.
0: أمين. من تمك لباب السماء مستمعنا العزيز وصوتك العالي، انتبه هدول هلأ مش صيادين، انتبهوا يا لبنانية، اسمعونا منيح من إذاعة جبل لبنان، والحاضر يعلم الغيب. هالطيور اللي عم بيبيعوكم ياهم بالسوبر ماركت أو بالمطاعم اللي قال بتفتخر إنه بتقدم لكم عصفور، إن كان بالجبال اللبنانية أو مثل ما قلنا يعني الكارنيو أو مصر عصفور وغيرهم، يعني كل مين بيحمل هيك بلا في بقلبه 10 12 عصفور 15 عصفور ملفوفين بالسيلوفان، هيدول فطايس، لأنه ما بقى تحرز إنه يروح الإنسان يشتري خرطوش ويطلع على الصيد خلافا للقانون ويقوص هات يصيبه هات ما يصيبه للعصفور. صار ضرب الخرطوش بيكلف منيح، فمن هالمنطلق هيدا مش عم بيتصيدوا العصافير صيد بالقواص لأنه بيكلفهم أكتر ما عم بيبيعوكم إياه. يعني ضرب القواص بيكلف شي نص دولار أقل شوي أو أكتر شوي من نص دولار، وخلافا للقانون والقوى الأمنية عم تلحقهم بناء لتبليغاتنا للصيادين عسكريين ومدنيين وقضاة عم يتصيدوا خلافا للقانون. نعم، وهم برجع بلكن كل قاضي أو ضابط أو عسكري من كل الأسلاك الأمنية والقضاة بتشوفوا سياراتهم واقفين بالبقاع أو بالجبل أو بكل المناطق اللبنانية وبعكار وعم بيقوصوا، أنتوا بس صوروا لي سياراتهم إنه هدول صيادي كانوا موجودين بهذيك المناطق، تنحسبهم عسكريا وقضائيا واجتماعيا وقانونيا نحن وزارة الزراعة ووزارة البيئة على 70-220-888. فمن هالمنطلق هيدا صار في عندهم قصة جديدة، بيلقطوا هالعصافير بالشبك، بينصبوا شبك بهالليالي العصافير المهاجرة أو المقيمة، بتشوف إنه متفكر إنه طلع الضوء على هالكشفات الضوئية، بيطيروا من مطرح ما هن بالعتم بيرجعوا عم بيغطوا، ومطرح ما في ضوء بيعلقوا بالشبك، بيصيروا 500 عصفور 200 عصفور 300 عصفور عم يضربوا ببعضهم كل هالليل يا حرام، والشبك منصوب، بيجوا الصبح بيبقى 3 أرباعهم ميت، بيفصلوا راسهم عن جسمهم وبينتفون وبيحطوهم بأطباق كل 10-15 عصفور سوا، وبيبيعوكم لعصافير فطايس فطسانين من الخوف من هالمجرمين هيدولي اللي كمان عم نبلغ عنهم نحن وياكم لقوى الأمن الداخلي، الصيد بالشرك أو بالشبك، شبك وشرك غير أخلاقي. وكل مين عنده مطعم أو سوبر ماركت أو بيقدم عصافير مقلية وقال شو هيك بدبس الرمان ولك إن شاء الله بتنطبخ أنت بدبس الرمان إن شاء الله بتحترق بأسيد الرمان، كل مين بيقدم عصافير بطريقة غير شرعية بمطعمه أو بالسوبر ماركت وأنتم ما تشترون ما تشترون لأنهم فطايس فطسانين مش ميتين مش قواص مقوصين فطسانين. صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني لبنان؟ عنوان من عناوين الثقة بوطننا لبنان، فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. امبارح خلصت العروضات واليوم الجمعة رح يبلشوا بعروضات جديدة مبكرين، لهم بالعادة يبلشوا السبت. امبارح 6 آب خلصت العروضات اللي كنت عم خبركن عنها، أكيد في عروضات بتضلها مستمرة، يعني فيكن تستفيدوا مثلا من إذا بعده موجودين هلأ ممدد لقلن من كمية باريلا معكروني، معكروني باريلا الشهيرة 500 جرام بوان دولار بدل من دولار و40 ودولار و50 ودولار و60 سنت بالأيام العادية، صار سعرها بكل الأسواق، فهلأ معروضة بوان دولار، سعر قديم وسعر حلو كتير عم يعطوكون إياه فهد جوني وفهد سوبر فاليوز. هلأ إضافة لعروضات كتيرة على المواد الغذائية، مواد التنظيف، الأدوات المنزلية، قسم المسمكة بيستقبلكن، قسم الخضار والفواكه بأفضل الأسعار وخضار طازة توصل كل يوم، قسم الأجبان والشاركوتري واللحوم المميزة. مثل ما قلنا عروضات رائعة جدا جدا جدا، ناطر تكون دايما. بون ويكاند لألكن من الدكتور نبيل فهد نقيب أصحاب السوبر ماركت بوطننا لبنان وفريق عمله، بيتمنوا لكم ويك اند رائع جدا، واهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشاء المساء. فهد جوني وفهد سوبر فاليوز على نهر الموت باتجاه جوني. احدى المستمعات شانون علقت على صفحة فيسبوك فهد سوبر فاليو، كتبت انظف بضاعة عند فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلا. أكيد هيدا أراءكن ومحبتكن وثقتكن بمحلة. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 بيصبح عليكن أبو علي. يا أبو علي يسعد صباحك، الله يسعد صباحك ومساك، والله يقويك ويحفظك ويحفظ لبنان ورجال لبنان الأوفياء. نعم نحن وياكم إيد بإيد أكيد يا أبو علي بخدمة وطننا لبنان وأرزة لبنان. أرزد لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بلدية مدينة شويفات، اللجنة الثقافية التربوية ومؤسسة زادي الثقافية ونادي الكتاب اللبناني، منتدى الدكتورة نازك عابد، منتدى شاعر الكورة الخضراء، داعيين أنا وياكم إلى حفل توقيع كتاب بعنوان غفوة الصدف لمؤلفته الأستاذة عفاف العياش. غفوة الصدف بقاعة مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية بالقرب من مركز الأمن العام بشويفات، بكرة السبت 8 آب 2026 الساعة 6 بعد الظهر. يبدأ الاحتفال بكرة بعد الظهر بالنشيد الوطني اللبناني، كلمة اللجنة الثقافية التربوية الأستاذ وجدي صعب، كلمة نادي الكتاب اللبناني، منتدى الدكتورة نازك عابد تلقيها الشاعرة عبير عربيد الشعار، كلمة مؤسسة زادي الثقافية يلقيها المهندس مازن عابد، كلمة منتدى شاعر الكورة الخضراء تلقيها المهندسة ميريش حادي الحداد، ووصلة فنية يؤديها الفنان حسام بشنق، وأكيد كلمة المؤلفة اللي مبارك لها بكتابها جديد الأستاذة عفاف العياش. تقدم الاحتفال الأستاذة ثريا فياض. أهلا وسهلا فيكم. مدة الاحتفال 70 دقيقة فقط. دعوة عامة للجميع، بلدية مدينة شويفات، اللجنة الثقافية التربوية، يعطيكم ألف عافية. كاتبينه بالخط الكوفي، فأنا هلا عم بفتح الكتاب قدامي وغلاف الكتاب، اسمه الكتاب خفوة الصدف. حلو، من عيون اللغة العربية خفوة الصدف. مبروك الكاتبة والمؤلف الأستاذ عفاف العياش. تحية لبلدية مدينة شويفات، رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، الله يعطيكم الألف عافية بخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك صغير وهم نرجع عقبال ما يكبروا البريكات بدعمكن وإعلاناتكن عبر جبل لبنان 70-220-888. جبل

0: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولني كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان توني النيسي.
2: يسعد صباحك زميلتنا باتريسيا سماحة، وأهلا وسهلا بضيفك وبكل ضيوف إذاعة جبل لبنان، بكل برامجنا جبل لبنان إذاعتكم. صوتك عالي جبل لبنان، اللهم نجينا من أعدائنا المنظورين وغير المنظورين. صوتك عالي جبل لبنان. الصحافي الزميل نبيل حرب، مؤسس وناشر ورئيس تحرير موقع الحاضر نيوز، داعينا لحضور حفل إصدار كتابه الجديد بعنوان قضايا الناس. اليوم الجمعة 7 آب 2026، الساعة 7:30 المساء، بأنطش مدينة جبيل. مبروك من كل المحبين. إذن الليلة 7:30 المساء بأنطش جبيل، نشيد الوطني اللبناني، كلمة ترحيب من الدكتورة أودين سلوم الحايك، كلمة الدكتورة كلوديا أبي نادر رئيسة مجلس الفكر، كلمة المفكر الدكتور سهيل مطر، كلمة الدكتور عماد يونس فيغالي، وكلمة المؤلف الصحفي الزميل نبيل حرب. أهلا وسهلا فيكم، أكيد نتمنى أنه تكونوا كتار وتشجعوا وتشتروا هالكتاب وتطلعوا عليه. قضايا الناس، مع خالص المحبة والتقدير لألك زميلنا نبيل حرب، ومن نادي الشرق، نادي الشرق لحوار الحضارات الذي يكرم المؤلف. برافو نادي الشرق لحوار الحضارات اللي أنا أنتمي إليه فخريا. ما بشارك بكل نشاطاتهم، بس إنه منوصل على الأقل بوصلكن نشاطات نادي الشرق لحوار الحضارات. اللي سرغاني رئيس ومؤسس نادي الشرق لحوار الحضارات، يسعد صباحك، وأكيد يصادف بكرة العيد التأسيسي لنادي الشرق لحوار الحضارات، فعقبال سنين عديدة ومديدة اللي سرغاني ونادي الشرق لحوار الحضارات الذي أتشرف أن أكون أنتمي إليه فخريا وإعلاميا. إذن لقونا الليلة 7 المساء بأنطش جبيل وتوقيع الكتاب. صوتك عالي جبل لبنان. منبر لكل الإعلاميين جبل لبنان، زملائنا عندهم منبر، تفضلوا دايما سجلوا لنا وابعثوا لنا إما ديريكت على الهواء 03-444-037 أو على 70-220-888، وأنا بحولكن على الهواء لحتى يكون صوتكن العالي. هاي الفترة مش بس لألي، لألكن زملائي الإعلاميين ولألكن المواطنين اللبنانيين الأحبة. كلمة للإعلامي الزميل رزق الله الحلو.
3: صديق الصدوق جوني الصديق، زميلي العزيز، صباح الخير لك ولا المستمعين بإذاعة جبل لبنان ولا برنامج صوتك عالي. إن شاء الله عطول بيضل صوت الحق هو الصوت العالي وصوتكم هو صوت الحق. اليوم بدي أشكر الإذاعة الكريمة إذاعة جبل لبنان، وبدي أشكر برنامج صوتك عالي، وبدي أشكرك بصفة شخصية، وبدي أشكر كل إعلامي زميل لنا بأي وسيلة من الوسائل يلي دعم قضيتنا، قضية إخضاع المتعاقدين بوزارة الإعلام لشرعة التقاعد. بدي أقول لهم شكرا جميعا لأنه بفضلكم وبجهودكم وبمواكبتكم معنا قدرنا أنه نستحصل على هالحق هيدا يلي هو حق مكتسب يفترض يكون لإلنا بعد سنوات طويلة قضيناها صحفيين بالوكالة الوطنية للإعلام وبوزارة الإعلام بشكل عام بمديريات الثلاثة الإذاعة والوكالة الوطنية للإعلام ومركز الدراسات أو الدراسات. اليوم الجمعة أو الخميس 6 آب 2026 صدر القانون رقم 49 الخاص بإخضاع المتعاقدين بوزارة الإعلام لشرعة التقاعد. شكرا لكل مين ساهم بهالقرار هيدا. بهمني بس ضوي على انه الأسباب الموجبة الواردة بالقرار هي يلي كنا على طول عم ننادي فيها، انه الإنسان يلي صار له 30 أو 40 سنة عم بيخدم بوزارة الإعلام ووفق الشروط يلي فرضتها أو فرضها مجلس الخدمة المدنية كان عم بيطبق كل هالشروط هيدي وعقود من الزمان، من حقه أنه ومن أبسط حقوقه أنه ياخد كمان تعويض نهاية الخدمة يليق به أو أنه يكون خاضع لنظام التقاعد يلي بيسمح له يعيش حياة كريمة بعد هالمجهود الكبير. شكر كبير لكل مين ساهم بإحقاق الحق وللإعلام الشريف النظيف يلي عم بيتابع حقوق الناس وعم بيسهر على مصالح الناس.
2: أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا بمحبتكم زملائي الإعلاميين، الإعلامي الزميل رزق الله الحلو من الوكالة الوطنية للإعلام و وزارة الإعلام، وأكيد في عنا وزير إعلام منحبه كتير وبحبنا كتير وعم يتابع قضايانا، ودايماً في مستمعين بيغردوا وبيكتبوا على صفحات وزير الإعلام الدكتور بول مرقص إنه أنت قانوني وحقوقي، يا ريتك كمان مش بس جيت وزير إعلام، يا ريتك كنت وزير عدل. يلا الإعلام والعدل وكل الوزارات لما بيكون الوزير معبى مركزه منحترمه ومنحبه، ومنهم وزير الإعلام الدكتور بول مرقص عم جيب سيرته لأنه كمان بمتابعة مشكورة من الوزير الدكتور بول مرقص المتعاقدين بوزارة الإعلام حصلوا على حقوق. عم يتحدث عنها كان الإعلام الزميل رزق الله الحلو، المتعاقدين المتقاعدين كل الأشخاص اللي عندهم مظلوميات عم نتابعها نحن وكل الوزراء، ومنهم وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص. شكرا بالسرياني تاودي ساجي، شكرا بكل اللغات، مرسي، ثانك يو فيري ماتش. تاودي ساجي يعني شكرا جزيلا بالسرياني. الله يكبر واجب كل إنسان عم يشتغل بخدمة وطنه لبنان، وزريا نيابيا جمهوريا إداريا عسكريا مدنيا. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل للعبادية، في عنا المهرجان اليوم وبكرة وبعد بكرة والتنين، أربعة أيام حلوين ببلدة العبادية الحلوة وكرمالك يا العبادية، جمعية الهدى الخيرية الله يعطيهم العافية وبلدية العبادية، معرض الوفاء للتراث بسبعة يعني ببلشوا اليوم الجمعة، جمعة سبت أحد وتنين، معرض زراعي حرفي، معرض ثقافي وتجاري، ألعاب ونشاطات إلكن ولولادكن بشكل خاص. أكيد نحنا بنلعب مع أولادنا إذا حبينا نشارك، أو في ناس بينتبهوا لأولادكن أثناء اللعب. كرمالك العبادية أهلا وسهلا فيكن ابتداء من الليلة، برامج فنية منوعة والدعوة عامة للجميع. العبادية الحلوة الله محيي أهلنا بالعبادية وكل أهل العبادية الأحبة منهم أصدقاء. عندي بالعبادية رجل أعمال جورج ماضي، يسعد صباحك بالغربة والله يوفقك بين لبنان ودبي والعبادية وتشيكيا وسلوفاكيا. علان العيلي أحد الإداريين بمستشفى بعد الحكومة وكل الشباب والصبايا من العبادية الحلوة. يلا لقونا جمعة سبت أحد وتنين ابتداء من الليلة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ بدنا نقول مبروك لعميد بقوى الأمن الداخلي وبدنا نقول لعميد آخر ولواء بقوى الأمن الداخلي سلم مهماته والله يعطيه العافية تقاعد ابتداء من اليوم الجمعة. صدر قرار من قيادة قوى الأمن الداخلي بتعيين العميد أحمد حمدان قائد لوحدة جهاز أمن السفرات والإدارات والمؤسسات العامة في قوى الأمن الداخلي خلفا للعميد موسى كرنيب اللي أحيل للتقاعد ابتداء من اليوم. تشكيلات إدارية داخل قوى الأمن الداخلي منخبركن عنها دايما. الله يوفقوا العميد أحمد حمدان رح يتولى ابتداء من اليوم مسؤولية قيادة الوحدة المكلفة بحماية السفارات والإدارات العامة والإدارات الرسمية والمؤسسات العامة. أكيد مهام أمنية مرتبطة فيها، هالشي بيضمن استمرارية العمل الأمني، تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المعنية. العميد اللواء موسى كرنيب الله يعطيك ألف عافية بخدمة وطنك لبنان، نتمنى لك تقاعد مبارك، مع أنه منحكي بكل أسى وأسف أنك خدمت الدولة عشرات السنوات لحتى للأسف بسبب الأزمة الاقتصادية ونهب وطننا لبنان تقاعدك ما بيتجاوز $10,000 أمريكي. هذه شغلة مأساوية نحكيها لأنه هذا الأمر الواقع، ما فينا نخفي عن حالنا. العميد اللواء أحمد كرنيب موسى كرنيب والعميد حمدان أحمد حمدان الله يعطيكم العافية، خير خلف لخير سلف، والله يحمي قوانا الأمنية الشرعية ومنهم قوى الأمن الداخلي، ويا رب هيك الله يحسن الوضع. آمين. الوضع الاقتصادي والاجتماعي. صوتك عالي جبل لبنان. امبارح علقوا نسوان ببعضهم، بس وين؟ بمنطقة بسموها الضم والفرز بطرابلس. هدول أميات مع أطفالهم بيمتهنوا التسول الممنوع، متسولات مع أطفالهم، والفيديو عندي رح سمعكم شد الشعر. يعني تتخيلوا أنتوا معي الصريخ وشد الشعر، وبعدين صاروا يرشقوا حجارة، وللأسف الله يساعد السيارات اللي كانت صافي وعم يسهروا بمطاعم وكل الفعاليات بالضم والفرز، المطاعم والمؤسسات المطعمية صافين سياراتهم، بلشوا يشبقوا الصبايا حجارة على بعضهم، تضررت بعض السيارات وحملوا حيلهم وهربوا. أكيد التسول شغلة ممنوعة بكل المناطق اللبنانية، ممنوعة قانونيا ويحاسب عليها كل شخص، بس للأسف الأمور بسبب الحرب اللي عم يفتعلوها جماعة إيران بلبنان، الأمور فالتة بكل المناطق اللبنانية، والقوى الأمنية بتلحق وما بتلحق، والله يستر على وطننا لبنان. اسمعونا اسمعونا.
4: رئيس هدولي هيك مثل ما شايفهم هون عم يرمي الحجار
5: بعضهم. جاني
4: بالرحمة. هكسوا السيارات العالم. هكسوا السيارات العالم.
6: عم بيصوروا.
4: يلا.
5: والنور يا
7: أحمد،
5: يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، ي
2: عم يحكوا بدوي نوري وربكم يعرف شو اللغة اللي عندكم. كردي
4: وين البلدية وين؟
2: هو بلشوا بالحجارة يا حرام. بلشوا ببعضهم بالدبش والحجارة وكسروا سيارات الناس بالضم والفرز بطرابلس. عم بصف لكم هالصورة الصوتية البشعة للشحادات مع أولادهم. شي بضايق ما توخزوني يعني، بس إنه مفروض نخبركم عن كل شي عم بصير بوطننا لبنان. إذن مجموعة من الشحادات النساء معهم أولاد صغار، يعني معهم أولاد سنة وسنتين وأربعة وسبعة، وصاروا علقانين بعضهم. يعني ابن كل سيدة من السيدة، في منهم تلقحوا بالأرض يعني ما بيعرفوا يمشوا، يعني بعضهم صغار ومش عارفين شو عم بصير حواليهم، ومشي شد الشعر. بعدين بلشوا حملوا حجارة وبلشوا بالدبش ببعضهم، والحجارة تساقطت على المعترين السهرانين بالضم والفرز بطرابلس، اتضررت سيارتهم. يا بدي لكم هيدا لبنان؟ لا مش هيدا لبنان. هيك بدكن يا نعيم قاسم باشا الجزار؟ عملتوا هيك بلبنان ودمرتوا لبنان ودمرتوا القانون بوطننا لبنان نتيجة حربكن اللي عم تلهي القوى الأمنية الشرعية بمهمات كتيرة، ومهمات تانية رح نرجع ننفذها بإذن الله بعد ما أنتوا ترجعوا لرشدكن يا ضالين. ارجعوا لعقلكن يا ضالين. معليش منسامحكن، منسامحكن يعني رجعوا انتوا لرشدكن ومنسامحكن. سلموا ما يسمى بأنفاق علي الطاهر للجيش اللبناني، ساعتها منحس من كأنه بلشتوا تسلموا أمركن للشرعية ولرئاسة الجمهورية اللي عملت لكم وساطة مع الأمريكيين ووافقوا عليها الإسرائيليين بتسلم أنفاق علي الطاهر، بدل ما تتدمر وتحترق وتموتوا أنتوا والأشخاص الموجودين جوا مع ذخيرتكم تتفجروا. خلي هالجيش اللبناني يستفيد من أسلحتكم وذخيرتكم وياخدكم بآلياته وينقلكم على باب الله لمطرح بعيد. روحوا فلوا وعوه، بس يوعى نعيم قاسم بمركز وما بعرف تحت أي سابع تامن أرض تاسع أرض، قولوله يسلم أمره للجمهورية اللبنانية. حاج تحدي بقى، وبدنا نعمل ونسوي فيكم وروقوا علينا وخيانة وتخوين. انتوا الخونة الأول بوطننا لبنان للأرض اللبنانية، انتوا أكبر خونة للأرض بهالعمالة هيدي. فارجعوا لرشدكم لحتى نقول كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. هيدا الابن الضال وقصة الابن الضال. أخ يا وطن لبنان أخ، صوتك عالي جبل لبنان. البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي حسب معلوماتنا يتوجه بعد قليل إلى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. بركتك سيدنا البطريرك للقصر الجمهوري ولأرزة لبنان ولوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الآن بالعجقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش راي محل، وقف على أقرب ناولنا كفة ورجع كفة طريقك. كافيو، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ وودن بيكوري لبنان، شير بريد اند لاف، وعلى صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي The Choice. كل محبي البروتيين والفايبر بصحتهم، هاي بروتيين داو، سندويشات جديدة من الشافية، بروتيين وفايبر هيلثي، إضافة لكل الأطباق اليومية. يعني يوميا أنا مثلا بس فوت على فرع وودن بيكري بالزلقة أوتوستراد اللي بيفتح 24-24 سبعة أيام بالأسبوع، أهلا وسهلا فيكم، على مدار الساعة دايما بتشوفوا على المدخل شو في عندهم طبق اليوم، ودايما في ثلاثة أو أربع أطباق بأسعار معتدلة، أهلا وسهلا فيكم. والمفاجأة هلأ القريبة، لما كنت عم زور فرع وودن بيكري لبنان بيسوع الملك، مفرق داير يسوع الملك على الطريق العام، طلعت يسوع الملك، شفت عم بيتم تحضير ملحمة لأول مرة بتاريخ وودن بيكري. رح تنضم ملحمة لحوم بلدية ومستوردة لألكن وبتصرفكن. خبروني عن لحام أبوضاي، ومعروف رح يستلم الملحمة وودن بيكري يسوع الملك. وبيسوع الملك كمان عم بيتم تأهيل وتطوير البلاي جراوند بالطابق الأول لاستقبالكم، استقبال أولادكم بكل مناسباتكم. أهلا وسهلا فيكم، تتصلوا على 1635 وتقولونهم يحولوكم أو يعطوكم رقم وودن بيكري يسوع الملك لحتى تحجزوا لاحتفاليات أولادكم بكل المناسبات واحتفالياتكم، عيد ميلادكم أنتوا كبار وصغار. أهلا وسهلا فيكم، وودن بيكري بكل لبنان. وهلأ ملحمة تنضم إلى وودن بيكري يسوع الملك. بون ويكاند لألكن من كل شباب وصبايا وودن بيكري بكامل الأراضي اللبنانية، والكول سنتر 1635 لكل القطايب والتوصاية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ في صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 7 آب 2026، الأستاذ ديفيد عيسى كتب مقالا بعنوان عدالة انتقائية ظلم في الرعية. تتجاوز قضية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي حدود ملاحقة مسؤول تولى أحد أكثر المواقع المالية حساسية في الدولة لسنوات طويلة، لتتحول إلى اختبار حقيقي لطبيعة العدالة في لبنان. فالقضية تتمحور حول كشف الحقيقة الكاملة للانهيار المالي بجميع أبعاده، وتحديد المسؤوليات المترتبة عليه، وبيان الجهة والأسباب التي أوصلت لبنان إلى هذه المرحلة المالية الدقيقة والبالغة الصعوبة. من هنا يبرز السؤال اللي طرحه الأستاذ ديفيد عيسى بمقاله، السؤال الجوهري: هل تتجه الدولة نحو محاسبة شاملة تكشف مختلف جوانب الأزمة المالية وضياع أموال المودعين وتحدد المسؤوليات كاملة، أم ستختزل مرحلة سياسية ومالية معقدة بتحميل شخص واحد مسؤوليات ما جرى؟ هالشخص هو رياض سلامي. لا يمكن إغفال قضايا تهريب الدولار الأمريكي والسلع المدعومة إلى سوريا وغيرها من الملفات التي استنزفت الاقتصاد اللبناني وأضعفت قدراته خلال السنوات الماضية. هدر بالصناديق والمشاريع اللي أنفقت عليها مليارات الدولارات من دون تحقيق النتائج المرجوة. نعم أستاذ ديفيد عيسى، دعموا الكاجو دعموا كتير، دعموا البن والكاجو، دعموا البنزين، وصار البنزين عم يتهرب علنا على عينك يا تاجر على الحدود اللبنانية السورية بالعديد من المواقع، عم بيحملوا البنزين والمزود، وكان عم يستفيد منهم النظام السوري السابق لدباباته وآلياته ولسيارات الشعب السوري الشقيق. نعم هيدا اللي صار بالتقصير اللي صار، وملايين الدولارات لبل مليارات الدولارات صرفت استفادت منها سوريا والسرائين بلبنان والنظام الأمني اللبناني السوري البائد. يقترح الأستاذ ديفيد عيسى بمقاله: ليكن استجواب رياض سلامي علنيا وشفافا بحضور وسائل الإعلام اللبنانية والدولية وممثلي المجتمع المدني والحقوقيين والمراقبين المستقلين بما يضمن اطلاع اللبنانيين على الحقيقة كاملة. اقتراح خطير ومهم جدا للأستاذ ديفيد عيسى بمقاله. فعندما يشعر اللبناني بأن الحقيقة ظهرت وأن القانون طبق على الجميع بالمعيار نفسه، عندها فقط تبدأ الدولة باستعادة ثقة مواطنيها، ويصبح شعار دولة القانون واقعا لا مجرد وعد. بقلم ديفيد عيسى: عدالة انتقائية ظلم في الرعية، بصحيفة الشرق الصادرة صباح اليوم الجمعة 7 آب 2026. فيكن تشتروا صحيفة الشرق للاطلاع على ما كتبه الأستاذ ديفيد عيسى. وكمان في إشياء كتير خطيرة بصحيفة الشرق. الأستاذ عون الكعكي نقيب الصحافة اللبنانية كتب مقالا افتتاحيا بعنوان: لماذا لا يبيع الحزب سلاحه؟ الرئيس عون قال: مسار المفاوضات طويل وعلينا الاستمرار به. والمعلومة الخطيرة بالصفحة الأولى من صحيفة الشرق أيضا: لاريجاني يقول يجب هدم مكة والكعبة المشرفة. كشف الإعلامي عبد الهادي المجالي في برنامج نبض البلد الثلاثاء 4 آب 2026 أن محمد لاريجاني، وهو مستشار المرشد والمؤسس الأول للجمهورية الإسلامية الإمام الخميني، مستشار محمد لاريجاني أعلن في مقدمة كتابه أم القرى بأنه يجب هدم مكة المكرمة وحرق الكعبة المشرفة، الكعبة المشرفة يحرقوها، ونادى بضرورة انتقال الحج إلى إيران وتحديدا إلى مدينة مشهد حيث يدفن الإمام الرضا. وتابع مستشار الخميني بكتابه أم القرى: إيران هي الإسلام والإسلام هو إيران، أما شعوب دول الجوار فهم جزء من المذهب الصفوي. وأضاف: علينا استمالة أنصار أذرعنا في المنطقة إما بالقوة أو بالإقناع. نعم هيدا لاريجاني حسب ما نشرت

0: الرسالة اليومية من الإعلامي الزميل موسى موسى من عكار شمال لبنان، مهرجان بلدية بسبينة بعكار.
1: صباح الخير جوني لك ولكل المستمعين أعزاء جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. انطلع عنا مهرجان بسبينة بحفل كتير مهضوم وحلو ومشاركة وحضور من فعاليات سياسية واجتماعية ودينية وفنية وتربوية وشبابية وبيئية، وحفل كان كتير حلو وناجح وجامع، جمع عنوانه التلاقي والمحبة والإنتاجية لشباب بسبينة. بدي أترك شباب بسبينة هني يحكوا عن المهرجان. الأستاذ الرئيس طارق خبازي، روميكا غطاس، ومها الحموي بهالرسالة العكارية اليوم.
2: إنه مهرجان بسبينة لأنه لكل بسبينة، لأن شباب بسبينة لهم الفضل في العزم والإرادة والنية لإنتاج عمل يخص هذه البلدة ويخص سمعة بلدتهم. شكرا لكم كتنظيم لأنكم جسدتم حبكم لبلدتكم بهذه الطريقة الراقية التي لا يعرفها إلا أصحاب القلوب البيضاء والنية الصافية المجردة من أي حساب آخر. باسم هذا الحضور الكريم شكرا لكم اللجنة التنظيمية. كما انطلقنا من لا شيء إلا الإرادة الصادقة في العمل، كذلك بني هذا الصرح بسواعد المتطوعين ومن المال الخاص. إن حيث نقف، مدرج عيسى للفنون صرح يظهر الوجه الحضاري لهذه البلدة والعقيدة الراسخة للوجه الثقافي لهذه البلدة منذ أكثر من نصف قرن. شكرا للرائع والطيب والمؤسس الأستاذ الأولى عيسى، زقفة كتير كبيرة. أطال الله بعمرك الذي من خلاله أورثتنا قيما ومبادئا لا تحصى ولا تعد. يعني منتذكر نحن عمرنا 7 سنين كنا نوقف على هذا المسرح نعمل مسرحيات وتشارك فيها كل أولاد الضيعة. هذا نحن وها أنتم هنا أيها الحضور الكريم تزيدوننا قيمة. وآخر كلمات،
3: لكن نحن شعب بنحب الحياة. لما نطلع ببعضنا اليوم بنعرف إنه بسبينة بتعرف كيف تصنع الفرح من قلب الصعوبة. نجاحنا السنة الماضية كان أكبر دليل. بالتجربة الناجحة أعطتنا دفعة كبيرة وثبتتنا إنه لما شباب بسبينة يحطوا إيدهم بإيد بعض ما في شيء مستحيل. وهيدا النجاح هو يلي خلانا نرجع السنة بإرادة ومسؤولية أكبر وهمة أعلى. ما كان هالمشهد رح يكتمل لولا الجهود والتفكير والتعب الخفي. كلمة شكر كبيرة ومستحقة لبلدية بسبينة لأستاذ طارق خبازي.
4: في بسبينة الماضي هو جذورنا، منه نستمد أصالتنا ونحفظ تراثنا ونعتز بتاريخنا، والحاضر هو هذا المشهد الرائع أمامنا. وجوه اجتمعت على المحبة وأياد تؤمن بأن الثقافة والفن والتراث ليس ترفا بل هو هوية شعب وعنوان حضارة ورسالة حياة. أما المستقبل فهو في شباب بسبينة، في كل يد تبني وفي كل فكرة تبتكر وفي كل قلب يؤمن بأن هذه البلدة تستحق أن تكون أجمل في كل عام. إن مهرجان بسبينة ليس مجرد موعد صيفي بل قصة انتماء تتجدد ورسالة تؤكد أن المكان يزدهر بأهله وأن الإنسان هو أجمل استثمار وأن التعاون هو الطريق الذي يقودنا دائما إلى النجاح. ومن بين خضرة غاباتها ونقاء هوائها وهدوء طبيعتها يولد هذا الفرح ليقول لكل من حضر هنا بسبينة حيث يلتقي الجمال برقي الإنسان ويصاب.
0: إذن هذه الرسالة وصلت من بسبينة من زميلنا موسى موسى من عكار شمال لبنان. الله يوفقكم أهلنا ببسبينة بمهرجاناتكم وكل أهالينا بعكار.

وصوتكم العالي بعكار، بالبقاع، بالشمال، بالجنوب، بالجبل، ببيروت الكبرى وبيروت الإدارية، إذاعتكم وصوت كل لبنان وصوت لبنان وصوت الشعب اللبناني، إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع أغنية من الزمن الجميل قبل ما نتابع فترتنا، نرتاح مع شارل أزنافوريان. ميشيان يا زملائي بالمهنة والمذيعين والمذيعات بكل المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة، المكتوبة بيكتبوها بس إنه كمان يمكن هني بس يقولوها بيلفظوها يان. يان هي قل التعريف. شارل أزنافوريان ديزورمي. Merci.

0: désormais Charles Aznavourian, Nizam El Jamil. Break wa nerja, khalikou ma3na wal mazid. Jabal Lebanon.
1: God save the Queen. World's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
2: الآن بالعجقة رايع الشغل على البحر على الجبل أو مش رايح محل وقف على أقرب ناولني كافي ورجع كافي طريقك كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الجمعة عروبته بالسرياني وربات بالأرمني هابي وربات بريخ عروبته صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الجمعة 7 آب 2026 ميلادية من زمن الميلاد المفكر والشاعر الأستاذ أنري زغيب كتب كاراكلا يحمل فينيقية لبنان إلى رومانية فقرة لا يهدأ جالس أبدا بين آخر نفس من أمس وأول نور في الغد يحاول القبض على ما سيأتي قبل أن يغور في الزمن يريد أن يلتقط الهنيهة كي يخصبها بحلم جديد دائم التفكير بالجديد وبالتالي ليس نجاحه وصولاً بل بداية قلق على ما سيكون ولا يهدأ قبل أسابيع عاد من أكبر مجد يطوق إليه فنان كاراكلا على مسرح البولشوي في موسكو 3 عروض في صالة كاملة ومكتملة بالجمهور كل ليلة نعم قبل أيام أيضا عاد من نجاح باهر على مسرح جرش لا ليستريح بل ليهيئ فينيقيا فيحمل فينيقية لبنان إلى رومانية فقرة بعد غد الأحد بعد بكرة الأحد كاراكلا بأعالي كسروين بفقرة للاطلاع على ما كتبه الأستاذ أنري زغيب عن عائلة كاراكلا عبد الحليم كاراكلا خيك ابنك زوجتك العيلة الكريمة بنتك كلن بتصرف الفن اللبناني والرقي قال كاراكلا الكرام وبعد بكرة بقلعة فقرة أجواء فينيقية تعانق قلعة فقرة الرومانية سيز أنري زغيب يعطيك العافية شكرا على هالإضاءة فيكن تشتروا صحيفة النهار للاطلاع على ما كتبه الأستاذ أنري زغيب عن كاراكلا عبد الحليم الذي نفخر به ويفخر به الوطن صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية منسمعها سوا
3: شو جوني كيفك يعني والله على قد يعني بعدين طالع من عند لودن بيكري فرع مطيلب فعلا عنده كل شيء يعني هلا عم يشيلوا كل شيء من امبارح اللي مخبوز امبارح وعم يحطوا اشياء جديده اللي مخبوز اليوم وين ما كنت باي فرع بالودن بيكري هذا السيستم انا متابعه من زمان ومعك حق يعني معك حق بكل شيء عم تقوله عنه عن جد شيء يعني هيك بخليك تشتهي كل شيء نظيف وطيب وعلى ذوقك. يلا يطلع نهارك حلو يا رب.
0: مرسي مستمعنا الكريم، تحية لكل فروع وودن بيكوري المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية. وودن بيكوري لبنان، شير بريد اند لاف. وردة وسط الماء، أحلى صباح الخير والله يقويك يا جوني من أبو قاسم. طب سمعنا صوتك يا أبو قاسم، يلا صوتك العالي من جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الجمعة 7 آب 2026 بعنوان غب الطلب أين الخطاب. وصيد اليوم على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني، المقيم وأزيز الأم كا، حلقة تانية. أعصاب اللبناني المقيم لم تعد تحتاج إلى امتحان، فهي تعيش الامتحان كل يوم. صوت الأمكا لم يعد حدثاً عابراً، بل ضيفاً ثقيلاً يقتحم السماء من دون استئذان، يدخل البيوت قبل أن يفتح بابها، ويوقظ القلق قبل أن يستيقظ الناس. كم من طفل ارتجف، وكم من مريض اضطرب، وكم من مسن تنهد وهو يرفع عينيه إلى السماء. أي حياة هذه التي يقاس فيها الهدوء بالدقائق الفاصلة بين هدير وآخر؟ تضيف إلهام سعيد فريحة في صيد اليوم، لقد أتعب هذا الصوت الأعصاب واستنزف الصبر وسرق من الناس شعورهم بالأمان، ومع ذلك لا يزال اللبناني يزرع ويعمل ويعلم أبنائه أن الحياة أقوى من الخوف. المقيم وأزيز طائرات الأمكا الاستطلاعية، الحلقة الثانية، صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. وفيكن تسمعوا ترجعوا قراءتي لمقالات السيدة إلهام سعيد فريحة على صفحاتها على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. المقالات مسجلين بصوتي. صوتك عالي جبل لبنان. بون ويكند لألكن من مدام إلهام سعيد فريحة ومدير مكتبها الإعلامي طوني خوري وكل فريق عملها، بيتمنوا لكم كل الخير. وبون ويكند لمستمعي إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رح أرجع أستعيد وأسترجع أنا وياكم كلمة مرحبا عسكر. في أهنى منه وفي أطيب منه وفي أحلى منه هالرئيس، الله يحميه، العماد المغوار البطل جوزيف عون اللي صار رئيس جمهورية وطننا لبنان، بزيارته لتركيا وصرخته للعسكر مرحبا عسكر، وردوا له إياها للتحية.
4: مرحبا عسكر.
0: مرحبا عسكر، ومرحبا يا عسكر لبنان المحب والمقدر للقائد السابق للجيش اللبناني العميد المغوار البطل جوزيف عون اللي صار رئيس جمهوريتنا اللبنانية، واللي عم بيقوم بمبادرات حلوة كتير ليخلص الوطن، ويبقى التجاوب من قبل الضالين بوطننا لبنان مع مبادرته لخلاصهم وخلاص وطننا لبنان. عسكر لبنان يسعد صباحك.
4: مرحبا عسكر.
0: ثقة، قوة، وطنية. رئيس جمهوريتنا اللي بنفتخر فيه جوزيف عون، الله ينصرك وينصر الشرعية اللبنانية لحتى تاخدنا، ونحن معك ومنصلي لك ومنشتغل نحن وياك ومنرفع صوتنا لنوصل لبر الأمان. صباح الخير سيد الرئيس جوزيف عون. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ اليوم آخر يوم بمهرجان عيد التجلي، عيد التجلي الإلهي، عيد الرب، بكنيسة مار ميخائيل المدبر بالشويفات. الشويفات بلدة التعايش بين أطياف الوطن، وبشكل خاص بين الأرثوذكس والموحدين الدروز، هن من مقومات الأساسية لشويفات الحبيبة المتعايشة. إذن كان داعينا مجلس رعية شويفات لروم الأرثوذكس لاحتفاليات بلشت الثلاثة، واليوم الجمعة مسك الختام الساعة 7 المساء برعاية وبركة راعي الأبرشية المطران سلوان موسي الجزيل الاحترام. مجلس رعية الشويفات لروم الأرثوذكس داعينا الليلة لمسك الختام بكنيسة مار ميخائيل المدبر بشويفات الساعة 7 المساء، خدمة صلاة البراكليسي، صلاة التضرع لوالدة الإله، يتبعها مناورة توجيهية، ثم فقرة ترفيهية للأولاد، وتحية شكر خاصة لبلدية مدينة شويفات رئيسا وأعضاء وشرطة بلدية مدينة شويفات وكافة المساهمين بهالمهرجان لليلة مسك الختام. مأكولات، حلويات وجوائز تومبولا بإشراف حركة الشبيب الأرثوذكسية برعية شويفات وبسابة. تحية لكاهن الرعية بشويفات وبسابة، مر مخايل يحميكن. الأبونا الأرثوذكسي كاهن الرعية بسابة وشويفات هو الأب الياس كرم، اللي عنده كمان برنامج على تيلي ليومير. لقونا عشويفات كنيسة المدبر، مر مخايل المدبر يحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ويبقى ثقافتنا، حياتنا، مسرحنا، غنائنا، مهرجاناتنا، هيدي هي ثقافة الحياة بوطننا لبنان. آخر عروض لمسرحية للأخوين فريد وماهر صباغ، الأخوين ماهر وفريد صباغ وأنا وجيفارا، أنا وجيفارا بالعروض الأخيرة. فيكن تستفسروا للاستعلام والضمان 03-81-8288 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس، تسألوا عن مواعيد الحفلات الأخيرة وبتحجزوا مقاعدكن لحتى نشجع ثقافة الحياة والمسرح بوطننا لبنان. مسرح راقي أنا وجيفارا، مسرحية غنائية للأخوين ماهر وفريد صباغ مع نادين الراسي، كارين رميا، ريمون صليبة، أنطوانيت عقيقي، جوزيف أصاف، رفيق فخري، ألان العيلي، سبع بعقليني، والمجموعة الفنية والفرق الراقصة المدربة. مسرح رائع جدا أنا وجيفارا. 03-81-8288 أو فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. خلينا نسمع أغنية قصصونا فيها وعم نسمعها عبر إذاعة جبل لبنان. هيدي الأغنية كمان بيعزفوها الأخوين ماهر وفريد صباغ وبيغنوها، وكمان مثل ما قلنا في صوت حلو كارين رميا. يسعد صباحك يا كارين وكل الممثلين والممثلات المشاركين. أيام المسرح. ماهر وفريد صباغ، آخر أيام جيفارا. مسرح جورج الخامس أتونيس. ذوق مصبح.

0: حتى المسرح ضل أيامه منجمة بنجوم وعروض. أنتو مستمعي جبل لبنان بدكن تحجزوا بكثافة، تضمنوا إذا بتحبوا، تشتروا لأصحابكن، تعزمون 10 و20 و30 تيكت لحتى نشجع المسرح. مسرحية أنا وجيفارا، مسرحية غنائية للأخوين ماهر وفريد صباغ على مسرح جورج الخامس أدونيس ذوق مصبح كسروان. استعلام أو ضمان 03-81-8288 أو Virgin Ticketing Box Office. كونوا كتار، آخر العروضات بشهر آب، وكل ما كانت حجوزاتكن كبيرة وضماناتكن كبيرة، كل ما مددتوا عرض هالمسرحية اللي تعبوا عليها ودايماً بيتعبوا على مسرحياتهم موسيقياً غنائياً، الألبسة التاريخية اللي بيلبسوها والرقصات الرائعة جداً بمسرح جورج الخامس أدونيس ماهر وفريد صباغ. ثقافة المسرح الراقي وثقافة الحياة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. CML الصندوق التعاضدي العلماني بخدمتكن للتأمين على صحتكن وصحة أحبائكن. تأمين صحي بين أيدي أمينة. في أمور تستاهل اهتمامكن، وصحتكن هي وحدة من الأمور المهمة والأساسية. الاهتمام بحالكن ببلش بعادات بسيطة مثل الرياضة والتغطية المناسبة بتعطيكن راحة البال. تغطية صحية من CML الصندوق التعاضدي العلماني كرمالكن، كرمال مستقبل أولادكن وعيالكن وأحبائكن وأهلكن. حمي صحتك مع CML الصندوق التعاضدي العلماني. فيكن تطلبون أكيد 09-224-006، وأيضا الصندوق التعاضدي العلماني 03-485-758. بلشوا بصحتكن هي الأهم، ومن بعدها منكون مرتاحين مع كل أحبائنا، وعيشوا براحة بال مع CML الصندوق التعاضدي العلماني. بون ويكاند لكم عبر إذاعة جبل لبنان من الأستاذ جوزيف عقيقي وفريق عمله بCML الصندوق التعاضدي العلماني. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانية.
1: جبل لبنان 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.
0: بالمسرح منلاقي بعضنا، هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا بمسرح المونو، بمسرح جورج الخامس أدونيس ذوق مصبح، وكل المسارح اللبنانية، مسرح الأوديون كمان في عروضات للأطفال. جيزال هاشم زرد وبناتها المخرجات والمنظمات بالأوديون جل الديب، ممكن هلأ ما يكون فيه يعني، بس دايماً تسمعوا أكيد أخبارهم عبر إذاعة جبل لبنان. هيدا مسرحنا، هيدا نحنا، هيدا تشجيعنا لثقافة المسرح كبار وصغار. عودوا أولادكن يروحوا يحضروا مسرحيات معكن. هيدا الثقافة مش بس ثقافة الموبايل والإنترنت وأونلاين، مع هالثقافة منعلمهم فنون جميلة، مننقلهم لعوالم حلوة كتير من خلال السينما والمسرح. هيدا وطننا، هيدا نحنا، هيدي تربيتنا لأجيالنا المقبلة. صوتك عالي جبل لبنان، ومع الغذاء الثقافي والروحي كمان بيبقى الغذاء الجسدي. بدكم طبخات طيبين كتير ومعجنات رائعة جدا لاحتفالياتكم ولمناسباتكم. مدام سيدي مشربل معجنات أندر بذوق مكاير قرب قهوة جي إلكترونيكس. لما عم بنصحكم بعطيكم النصيحة بمحلة. إضافة للمعجنات مثل ما قلنا والبوشيات والسواري لمناسباتكم ترويقتكم وغداكم والعصرونية وكل الأوقات، مكونات بلدية من زعتر ولحم بعجين وغيرها، إضافة للعجين السمرة للرجيم. أنا دقتها شخصياً عن جد لمحبي الرجيم، العجين السمرة من ديات مدام سيدي مشربل، عجينة سمرة للرجيم والسكري. مشربل مع فريق عمل أحمد سيلو على زين حمادي وميلاد. من زوق مكايل قرب قهوة جي إلكترونيكس فيكن تجوا تستلموا. أنتوا كمان توصوا على طبخات طيبة كتير، طبخات تعملها طازة مدام سيدي، بيكفي أنه تحطوها على النار بين نص ساعة أو ثلاثة ربع الساعة حتى تاكلوا أطيب طبخات من دايتها. سوفلي، كبة بالصينية، كبة قراص، شيش برك، ورق عريش قاطع وبلحمة، لازانيا وكنافة بالصينية، وكل شيء بتوصوا عليه لمدام سيدي مشربل بتصرفكن. 03-34-24-57 09-221-488 رح تشكروني على النصيحة. صوتك عالي جبل لبنان، خلينا نتفقدكن. محمد درويش درويش يسعد لي صباحك، بيصبح عليكم بقلكم بون ويكند. رسالة صوتية من أحد أبطال فوج إطفاء بيروت جورج عواد، يسعد صباحك.
2: يسعد لي صباحك يا أبو الشباب وصباح المستمعين إذاعة جبل لبنان. بالمناسبة هيك حبيت هني مجلس النواب على زيادة الرواتب، لأنه عن جد صدق أبو الشباب أنه كنا هاتيني همهم كيف عم يأكلوا بيشربوا. بقى ألف مبروك من لهم.
0: نعم جورج عواد، وتعقيبا على الخبر اللي كشفنا عنه مبارح بإذاعة جبل لبنان، من مبارح الصبح كنا عم نحكي عن الموضوع، وهلأ كمان عم يشارك ويذكرنا بالموضوع الصديق جورج عواد. نواب لبنان زادوا لنفسهم من 3000 لل 5000 دولار نقدا وفورا ابتداء من اول ايلول. هلا في نواب بيستاهلوا، ليش؟ لانه العديد من النواب اللي بنعرفهم وعددهم على اصابع اليد حوالي 10 نواب تقريبا بيتبرعوا بمعاشاتهم للجيش اللبناني والقوى الامنيه كل شهر لحتى يرفضوا صندوق قوى الأمن والجيش والقوى الأمنية الشرعية. هيدول تسلم دياتهم، وهالزودة ما رح يستفيدوا منها، رح تستفيد منها القوى الأمنية. من 3000 لل 5000 دولار رح تصير بتصرف القوى الأمنية الشرعية. هيدول النواب تسلم دياتهم. بقية النواب هلأ في منهم الأوادم وبحاجة لمعاشهم، انتبهوا كمان تنكون منطقيين، بس 50% من النواب ريتهم ما يكونوا بديار حدا، مع أنه اختارهم الشعب اللبناني، يعني نحن اخترناهم. هلأ مددوا لنفسهم ماشي الحال، لأنه الأوضاع والحرب اللي تم تدمير لبنان فيها من قبل بعض أبناء لبنان الضالين والعملاء ماشي الحال، شو بدنا نعمل يعني، مكره أخاك لا بطل. فيلا أقولكم مرة التانية بتغيروا يا شعب لبنان، ولا رح تتركوهم مثل ما هني 50% من اللي ما بيسووا نقلي. يلا خلينا نتوقف مع أغنية من الزمن الجميل من سنة 1977، إيجلز هوتيل كاليفورنيا. امبارح كنت عم بسمعها على نوستالجي وحبيت سمعكم إياها اليوم. نوستالجي إذاعة شقيقة، أختها الصغيرة لجبل لبنان. نوستالجي 88.1 ميجا هرتز، أغاني من الزمن الجميل. هوتيل كاليفورنيا. Yeah. The Beast. They talk about the Beast in this song. Yeah. اسمعوا الجيتارات والباتري. Batteur.

0: Allah. ...1977... Eagles Hotel California. هوني اللي بده منكن يبعث له الفيديو لايف كيف كانوا عم يعزفوها كما عم تسمعوها هلا، خاصة الجيتاريست. اخترت أنا آلة الجيتار لما تعلمت موسيقى بجامعة روح القدس بالكاسليك، العلوم الموسيقية. بس عملت 3 سنين تقريبا، لما بلشت بالرابعة خلص انسحبت لأنه ما بدي انلوي. بتصيروا عم تشوفوا الشباب اللي عم يعزفوا على الجيتار بأوتيل كاليفورنيا وغيرها من عازفي الجيتار بمختلف المقطوعات الموسيقية والفرق، بنصير عم نلوي. يعني هلا أنا مثلا امبارح أنا عم سوق السيارة بصير عم بعزفها معهم وعم شد معهم للجيتاريست. يا وإذا بدكن آلات موسيقية شرقية وغربية، عنوان بالأشرفية، مبنى إذاعة جبل لبنان على فسوح، مبنى الام تي في القديم وإذاعة جبل لبنان بالأشرفية، Instruments Garage، آلات موسيقية شرقية وغربية ومستلزمات الموسيقى والصيانة. أهلا وسهلا فيكن، هيدا الرقي والفنون، Instruments Garage. اللي بدون يتعلموا الموسيقى كمان بيساعدوكن بأساتذة بيعلموكن الموسيقى وبيعلموا أولادكن بشكل خاص كل أنواع الآلات الموسيقية، وحسم خاص ومميز لمستمعي جبل لبنان. Instruments Garage، الأشرفية، مبنى إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. المستمع اللي رقمه بينتهي بال751، صباح الخير جوني، بدنا نعرف من وين جابوا المصاري على بنا. ما في مصاري للموظفين، في مصاري للنواب، ما في مصاري لرفع النفايات وطمر النفايات. كانت النفايات رح تطمرنا ابتداء من الثلاثة. رئيس الحكومة استجدى مجلس الماء والإعمار 10 أيام تيدبر لهم مصاري من الخزينة الفاضية. فهلأ رح يقوموا عليكم القيامة، النواب الأوادم وغير الأوادم بوطن لبنان. قيمة القيامة الناس، قيمة القيامة المتقاعدين من أساتذة وعسكر ومدنيين، إنه معاشاتهم بالخدمة وبرات الخدمة 150-200 دولار. واليوم كنا عم نحكي عن الجنرال موسى كرنيب اللي تقاعد الله يعطيه العافية، رئيس جهاز أمن السفرات، واستلم محله عميد الله يعطيه العافية باركنا لهم قبل شوي. طب مثله ومتايل من ضباط ومدنيين خدموا الدولة اللبنانية عشرات السنوات، وبالآخر رح يطلعوا بتعويضات لا تتعدى بين 4,000 دولار لـ10,000 دولار. طب كيف؟ طب ليه؟ يلي سرقته لبنان من 1990 لمن سنة ونص، هلا الخزينة فاضية. بس ليه في لألكن يعني تطلعوا معاشكم من 3,000 لـ5,000 دولار نقدا وابتداء من أول أيلول، في حين أنه شركة مطمر النفايات المتعهدة، تمر النفايات بمطمر الجديدة، كانت رح توقف الثلاثة عشية وننطمر ببيروت الإدارية وبالمتن وكسروان بالزبالة. طب كيف في مصاري لألكن وما في مصاري للشركات المتعهدة نقل النفايات ورفع النفايات و تستيف النفايات بمطمر الجديد اللي أساسا هو مطمر الكوستا برافا رح ينتله بعد شوي؟ وهون في معلومات خاصة عم نتابعها نحن وكل المحبين بوطننا لبنان. رجعوا الطيور يهددوا مطار بيروت، كانوا حاطين لهم هيك مكبرات صوتية بمطمر الكوستا برافا مطرح ما بيغطوا لحتى ياكلوا النفايات والزبالة والبقايا. هالطيور هيدي رجعت تهدد مطار بيروت بكارثة إذا فاتت مجموعة أو طائر أو مجموعة من الطيور لمحركات الطائرات، لأنه الطيور رجعت تنتشر بكثافة بمطمر الكوستا برافا على كتف مطار بيروت الدولي. دولي ما بنقبل دولي. عملنا مطمر على كتفه يعني على بالبحر داخل البحر، عم نطمر البحور بجديدي وبغيرها من المناطق وبكوستا برافا شط خلدي، والطيور عم تيجي بتاكل. تتذكروا الاسبوع ما قبل الماضي طياره للميدل ايست كانت عم تغط بمطار الدوحه وفات طاير بقلب المحرك كسر الزعانف في المحرك والاكسات الكوسه تبع المحرك، ضلت 24 ساعه طياره الميدل ايست لحتى رجعوا صلحوا العطل والتكسير بقلب الموتور المحرك نتيجه دخول طاير بمطار الدوحه، وهيدا طاير شارد يعني. فكان بالحري مئات الطيور بالكوستا برافا عم بتحلي وتطير بين هالطيارات، انلحقت وصارت كارثه. مين بتحمل مسؤوليتها؟ مين اذا صارت كارثه وخسرنا طياره وخسرنا طاقم الطياره وركاب الطياره لاي شركه من الشركات، ويمكن بعدين تمتنع الشركات تغط بمطار بيروت نتيجه عوده الطيور بكثافه. يا بلد لذيذ من 1990 فاسد مسروق منهوب مهمول لحديت اليوم، لانه ورطونا نحن وهالرئيس اللي الله يساعده الرئيس جوزيف عون على المصايب اللي ورثناها بهالعهد الجديد. يا قولوا الله صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية على 03-444-037.
1: صباح الخير خيجوني، صباح الخير للسامعين جميع، يعطيكم العافية. صباح الخير يا أهلي العسكر، خليكم بصحتكم يا رب، بيرجعوا لكم أولادكم سالمين غانمين. وبتمنى من خيي جوني بزع جبل لبنان حطونا غنية بتشت الدنيا بتشمس الدنيا يا لبنان بحبك تتخلص الدنيا.
0: يسعد صباحك محمد درويش درويش. ومستمعي إذاعة جبل لبنان، نستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري. من بعد البريك مباشرة خليكم معنا يا لبنانيه.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: وهيدي هي وهدول إعلاناتنا، وإن شاء الله يزيدوا إعلاناتنا على يد كل مستمع وكل مستمعة بيحبوا يدعموا جبل لبنان بإعلاناتهم. 70-220-888 لحتى تضل تتلج الدنيا وتشمس الدنيا، ويا لبنان بحبك تتخلص الدنيا.

وهيدا وطننا لبنان، وهيدا نحنا، وهيدي موسيقانا، وهيدي فيروزنا، ووديعنا، وصباحنا، وزكي نصيفنا، وجوزيف نصيفنا، والياسر رحباني، والأخوين رحباني، والرقي، والمسرح، والفن، والثقافة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن وطن كل لبنان؟ زميلتنا بإذاعة لبنان الحر، الزميلة إلديغو إيليا، كتبت جملتين معبرين نقلا عن الإمام الشافعي. اسمع دكتور، جراح وطبيب زراعة الأسنان دكتور غسان نمار، كتبت إلديغو إيليا: نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. الإمام الشافعي. نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. شكرا إلديغو إيليا زميلتنا بإذاعة لبنان الحر على هالتغريدة. تحية لزملائنا بالإذاعات اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. الفضة ترتفع في المعاملات الفورية 3% ل 63 دولار و 30 سنت للأونصة، أونصة الفضة. لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. قصف مدفعي يستهدف بلدة المنصوري. صارت أساساً 80% منها مدمرة للأسف بسبب المتعنتين بوطننا لبنان، واللي مش عم بيردوا على الدولة اللبنانية ومبادرتها بتسليم أمرهم للدولة اللبنانية. دمار وخراب. تحية لأهلنا اللي علقانين بأنطلياس جل الديب لنهر الموت. كل الطرقات بارح طالع لحتى أحضر المؤتمر الصحافي بيروت ماراثون والإعلان عن ماراثون ببرمانة. كنت طالع على برمانة على مكان المؤتمر الصحافي للسيدة مديرة ومؤسسة بيروت ماراثون مي الخليل. ضلينا ساعة ونص على الطريق لوصلنا، بالروحة وبالرجعة وكل المفارق، مليان سيارات. يلا بس بنضل بالروح الرياضية مبسوطين. سجلوا نفسكم لآخر ماراثون هلا بعد أسبوعين، معكم لـ 15 آب، لتسجلوا نفسكم beirutmarathon.org. وماراثون حلو كتير ببرمانة، بلدية برمانة، وتعاون بين بيروت ماراثون وبلدية برمانة ومؤسسات برمانة التجارية والاجتماعية. صوتك عالي جبل لبنان. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز: أنبوب كركوك يعبر من خلف شباكنا، لبنان خارج الخدمة. ميرا جزيني كتبت خلاصة روما 2: أيلول يرسم ملامح المرحلة المقبلة. فقرت بأقلامهم في لبنان فايلز منير الربيع ومقال بعنوان: لبنان ومسار التغيير عسكريا وماليا وسياسيا ورؤساء الطوائف. بالحديث عن رؤساء الطوائف، في سؤال عم ينطرح: هل يستقيل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان قبل نهاية هذا الشهر؟ هذا سؤال عم نطرحه إعلاميا. الله يوفقه أكيد بمهماته، عنده معاناة صحية معينة، الله يشفيه يا رب. قد يقدم على تقديم استقالته ويتم تعيين
مفتن جديد للجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الله يعطيك العافية بمهمتك الدينية والوطنية. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لجيشنا اللبناني البطل لأنه عزز قدرات مستشفى بعلبك بأجهزة طبية. وفد من مديرية التعاون العسكري المدني CIMIC في الجيش اللبناني زاروا مستشفى بعلبك الحكومي وقدموا هبة جهازين ألتراساوند بورتبل دعما لقدرة المستشفى على تقديم الرعاية الصحية للمرضى. توجه المدير العام لمستشفى بعلبك الحكومي الدكتور عباس شكر بجزيل الشكر إلى قيادة الجيش اللبناني ومديرية التعاون العسكري المدني مثمنا هذه المبادرة الكريمة ومنوها بالدور الوطني والإنساني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الوقوف إلى جانب المؤسسات الصحية وخدمة المواطنين. وأضاف في أسبوع عيد الجيش اللبناني تتجلى أجمل صور العطاء حين تمتد أيادي جنود الوطن لتساند جنود الصحة، فكما يحرص الجيش اللبناني أمن اللبنانيين يساهم أيضا في دعم صمود مؤسساتهم. وأكد مدير مستشفى بعلبك الحكومي أن رسالة الجيش اللبناني تتجاوز السلاح إلى الإنسان، وأن الوفاء للوطن يكون بحماية أرضه وخدمة أبنائه. نعم، مبروك المستشفى الحكومي.

الجيش اللبناني لبلدة المنصوري فجر اليوم. الله يحميك يا جيشنا الحلو، يا جيشنا الوطني. ومن أبرز الفيديوهات، بودكاست حكينات لبنان فايلز، الزميلة سارية الجراح استضافت مصطفى علوش، سعد الحريري والعودة إلى لبنان، مصطفى علوش يحسم الجدل. كفاكم إيهام الناس يا تيار المستقبل، السنة ليس حكرا على بيت الحريري. مصطفى علوش يتوجه لتيار المستقبل، كفاكم إيهام الناس لأن السنة ليس حكرا على بيت الحريري. هالمقابلة الكاملة فيكن تزوروا لبنان فايلز بودكاست حكينات، أبرز الفيديوهات. مصطفى علوش. ماذا بعد في لبنان فايلز؟ الوزير السابق سليم جريصاتي، تفاوض جوزيف عون مع إسرائيل عمل سيادي لا يتعارض مع القانون. وفي هذا الإطار اعتبر الوزير السابق سليم جريصاتي أن التفاوض الذي يجريه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع إسرائيل يشكل عملا سياديا بحد ذاته، بل في الصياغات القانونية والمضمون الذي تضمنه اتفاق الإطار. وحذر الوزير السابق سليم جريصاتي من التزامات مبهمة قد تمنح إسرائيل هامشا واسعا لتفسير بنوده بما يخدم مصالحها. حديث الوزير السابق سليم جريصاتي أدلى فيه لصحيفة الديار، لزملائنا بصحيفة الديار، ونشروا موقع lebanonfiles.com. أكد الوزير السابق سليم جريصاتي أنه لا يجرم التفاوض مع إسرائيل، معتبراً أن التفاوض الذي يقوده الرئيس عون يندرج ضمن صلاحيات الدولة السيادية ولا يخالف قانون مقاطعة إسرائيل أو قانون العقوبات اللبناني. إذن الحديث الكامل للوزير السابق سليم جريصاتي. يسعد صباحك سيد الوزير السابق. تفاوض عون مع إسرائيل عمل سيادي لا يتعارض مع القوانين. فيكن تشتروا صحيفة الديار للاطلاع على المقابلة، أو تزوروا lebanonfiles.com. صوتك عالي جبل لبنان. مفاوضات سرية لتسليم السلاح. علم لبنان فايلز أن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التي يرأسها السفير رامز دمشقي وممثلي حركة حماس في لبنان عادوا من جديد على السمع، واستؤنف بالتالي التواصل بينهما، وستكون هناك لقاءات مشتركة في إطار العمل على تسليم سلاح الفصائل الفلسطينية إلى الجيش اللبناني، لا سيما أن مرونة حركة حماس في غزة انعكست على مواقفها في لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. توبيخ رئاسي لصحافية. أفادت معلومات عبر لبنان فايلز أن إحدى الصحافيات المعتمدات في أحد المقرات الرئاسية تعرضت للتوبيخ على خلفية نشرها مضمون حديث نسب إلى المرجع الرئاسي، بعدما كان قد أدلى به خلال لقاء جمعه بعدد من الصحفيين، وكان قد جرى التشديد على أن ما ورد في اللقاء يندرج في إطار

المجالس بالأمانات، ولا يجوز نشر هذا الحديث أو نسبه إلى المرجع الرئاسي، وهو ما التزم به سائر الحاضرين، غير أن هذه الصحفية الزميلة أقدمت لاحقاً على نشر مضمون الحديث من دون إعلام المعنيين في المقر الرئاسي، وبذلك دفع هذا المقر، أحد المقرات الرئاسية، إلى توبيخ هذه الصحفية المعتمدة في هذا المقر. دايماً بنكون عم نحكي مع أشخاص ولما بيقولوا المجالس بالأمانات خلاص نقطع السطر. أوقات منستأذن مثلاً أنه ننشر جزء من هالمجلس بالأمانات وبيوافقوا، إذا وافقوا مننشر، إذا ما وافقوا وردت معلومات بمصادر تانية مننشرها، بس مش نحنا منكون اللي عم نكشف المجالس بالأمانات. إذن سؤال خطير كمان عبر لبنان فايلز وإذاعة جبل لبنان، من الكوستا برافا إلى مطمر برج حمود لجديدة، أين سترمى النفايات إذا تعثر التمويل؟ مثل ما كنا عم نحكي من أول الأسبوع وهلأ كمان نحن ولبنان فايلز نسأل أنه هل ستتجدد أزمة النفايات واللي هي كارثة خلال الأيام المقبلة بعز موسم الصيف، بتصير مش بس كارثة بيئية، كارثة صحية علينا. هذا التحذير مرده إلى ما قالته وزيرة البيئة تمارا الزين، إذا لم يكن هناك إيرادات مخصصة للنفايات وإذا لم يحل الشق المالي فسنكون أمام أزمة. إذن شو وضع مكبات بيروت وضواحيها؟ يعني أهم مطمرين هن الجديدي على ساحل المتن الشمالي والكوستا برافا على كتف مطار بيروت الدولي. ما في مصاري بالخزينة، في بس مصاري للنواب لحتى يرفعوا معاشاتهم من ال 3000 لل 5000 دولار ابتداء من اول ايلول. بس انه للمطامر، لتوزيع المطامر، لانه مطمر الجديدة مش بس انه هلا رجعوا دفعوا له للمتعهد رجع فتح المطمر، لا، شي شهر تقريبا او شهر ونص مطمر الجديدة اخر سلول بتنتلي على الاخر. شو العمل؟ يا قولوا الله. إذن الوجهة الأساسية لنفايات بيروت وجزء كبير من الضاحية والمتن وكسروان بمطمر الجديدة، فمن هالمنطلق هيدا طلب رئيس الحكومة 10 أيام لحتى يدبر مصاري ويدفع لهم، في حين أنه نوابنا عم يرفعوا معاشاتهم من 3000 لل 5000 دولار ونقدا ابتداء من اول ايلول، وخزينتنا فاضيه وما فيها مصاري لحتى نرفع نفاياتنا ونطمرها على شواطئنا. والخطر اللي حكينا عنه بمعلومات خاصه لاذاعه جبل لبنان قبل شوي انه في تهديد للطيران المدني بمطار بيروت الدولي نتيجه تكاثر الطيور المحلقه فوق الكوستا برافا وفوق حرم مدارج مطار بيروت. الله يستر. صوتك عالي جبل لبنان. هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضهم أنا وياكم يوميا. انتو فيكم تزوروا لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لزملائنا وزميلاتنا، بيقولوا لكم بون ويك أند عبر إذاعة جبل لبنان، ناشر موقع لبنان فايلز الزميل ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان نمار مش بس بيبعث لنا حكم مثل كل مستمعي إذاعة جبل لبنان لحتى هيك ناخد عبرة منها، كمان في عنده تغريدات وطنية وهجوم على كل مين بيكره وطنه لبنان.
إحدى الصفحات نشرت صورة لأحد الأشاوس من جماعة الممنعجية، ممنعجي يعني ممانعة، المدعو إسماعيل نجار، وهو إعلامي ممنعجي. للأسف يعني بأحد تصريحاته هالممنعجي توجه لأهل بلدة بكفية بالمتن الشمالي، وقال بمقابلة لألو إلى أهل بكفية الصهاينة التاريخيين: من إلكن العصا جاهزة. فيا حضرة الممنعجي اللي حلق لي قرعتك على الزيرو مثل كوجاك، من قلك فشرت على رقبتك ورقبة اللي وراك واللي قدامك واللي حواليك من الممنعجية والعملاء للخارج يا عميل، لأنه قال قبلك ياسر عرفات والأبوات أبو جهاد وأبو إياد، قالوا بالزمانات سنة 1975 طريق القدس تمر في جونية، وكسرنا لهم إجريون على أعتاب الحدد وكفر شيما وعين الرمانة والأشرفية والأسواق التجارية وكل المناطق اللي كانت عم تدافع عن لبنان وعن الشرعية اللبنانية وعن القصر الجمهوري ووزارة الدفاع ومقر قيادة الجيش ببعبدة اليرزي. فيا حضرة المدعو إسماعيل نجار إعلامي الممنعجي نسبة للممانعة والمماتعة، أهل بكفية وأهل كل لبنان وكل البلدات والمناطق اللبنانية شايفين على طرزك كتير، وشفنا على طرزك فلسطينيين ولبنانيين ضالين وغلبطت البوصلة معهم. فنحن وأهلنا ببكفية وبجوني وبكل المناطق، لا أنت ولا الأكبر منك بيهددنا يا ممنعجي المدعو إسماعيل نجار اللي حلق لي قرعته مثل كوجاك مع كرشه. وغرد الدكتور غسان نمار كتب له ممانع كوجاك: تحية لوطنيتك الدكتور غسان نمار، ما منقدر نسكت عن أي باطل، أهل بكفية صهاينة والعصا جاهزة، العصا بدها تعلم بجنابك أنت وعملاء الخارج يا ممنعجي إسماعيل نجار. يا عيب الشوم، لك وين شو عم يحلم؟ مين عم بيهدد؟ أهل بكفية وجوني والأشرفية وعين الرمانة والحدد وكفر شيما وكل الضيعة اللبنانية اللي دافعت عن الشرعية بال 1975 ما بيتهددوا يا حبيبي. وبدي أقول لك سنة 1975 لما كانوا يقولوا إنه أهل الحدد أو كفر شيما أو عين الرمانة جايين لعندكن على المناطق اللي أنتوا بالنازل شوي لما نعمل هجومات، كنتوا تهربوا على البحر يا حبيباتي. بقى ما تفكر إنه إذا صار معكن سلاح ونحن لجأنا للدولة اللبنانية إنه نحن منتهدد، لا بكفية ولا بجونية ولا بأي منطقة لبنانية، أنت والأكبر منك والأصغر منك واللي صاروا بالقبور واللي موجودين تحت الأرض بالأنفاق، كلكم سوا إذا ما بترجعوا لوطننا لبنان رح تروح عليكم، وإنتوا العصا رح تعلم بجنابكم يا إسماعيل نجار. نعم صوتك عالي جبل لبنان.

0: ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ 03-444-037 رح أخذ آخر رسالة للمستمع بعتها. ما تبعتوا أكثر من رسالة لحتى ما تضيعوني.
1: يسعد صباحك خي جوني، كيفك؟ إن شاء الله منيح. والله خي جوني نحن بلبنان تعودوا الشبيح يضلوا موجودين، يعني نحن قادرين نسبالة يطلعوا مصاري، لازم يكون في بلش واحد يعني من البيت يبلش يفرز فرز، بلش من البيت يكون في معامل فرز، وهذا كله بينبيعوا. في دول تتمنى تشتري أزبالة بيقبلوا منها طاقة، ما بعرف أكيد بتعرف هالشي، بس نحن الشبيحة بتحب تضل موجودة، مش بس بالزبالة، بكل القطاعات بكل القصص في مجال ليحصلوا وياها، بس كيف يضلوا يسرقوا مصاري؟
0: نعم، يسعد لي صباحك مستمعنا الكريم. روبير، اخ يا روبير اخ، الله يساعدنا على أزمة النفايات والنفايات السياسية بوطننا لبنان، مثل هذا المدعو اسماعيل نجار اللي عم يهدد اهل بكفية، العصا جاهزة. حبيبي ما تهددنا بالشي اللي ما عندك اياه، انت فكر حالك انه شي كبير، ما عندنا كبير الا الله، قول الله والعصا رح تعلم بجنابكن من الشرعية اللبنانية يا خارجين عن الشرعية. ايه صهاينة اهل بكفية، عيب شو شو عم يحلموا هدول، ما بعرف. كابتاجون صاير مضروب عم يتعاطوه، لانه بطل في كابتاجون كتير نتيجة مصادرة الدولة اللبنانية للكابتاجون. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني الشركة اللبنانية اللي بتصرف الشعب اللبناني وخدمات متجددة دايما من خلال اتفاقات مع مختلف النقابات اللبنانية، وتعاون جديد أعلنت عنه ويش ماني مع شراكات. من خلال هالتعاون رح تتمكن المؤسسات بشراكات من الاستفادة من خدمة التحصيل التابعة لويش ماني، خدمة ويش باي، حلول الرواتب وبطاقات الفيزا وغيرها، تبسيط للعمليات المالية، تحسين كفاءة سير العمل وإدارة الاحتياجات المالية بسلاسة أكبر. نعم، شراكة أعلنت رسميا. وفي هذه المناسبة قال السيد جورج فارس نائب الرئيس التجاري في ويش ماني أن هذه الشراكة تعكس التزام ويش ماني بدعم الشركات من خلال حلول رقمية عملية تسهل العمليات وتعزز الكفاءة وتدعم الاقتصاد الرقمي في لبنان، ونحن فخورون بتقريب هذه الخدمات من المجتمع التجاري في طرابلس والشمال. وقد أكد السيد محمد عجاج رئيس مجلس إدارة شراكات أهمية التعاون مع ويش ماني، اللي هي تجسيد للإيمان بأن العمل الجماعي والتعاون المؤسساتي يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق قيمة حقيقية لأعضائنا، ونرى في تعاوننا مع ويش ماني خطوة عملية نحو توفير حلول مالية نوعية تدعم شراكتنا في طرابلس والشمال. إذن حلول مالية رقمية خارج العاصمة بيروت، شركات من مختلف المناطق اللبنانية، سرعة وسهولة بالوصول والنمو المستدام على المدى الطويل. مبروك هالاتفاق وكل الاتفاقات اللي بتعقدها ويش ماني بخدمة المجتمع اللبناني بكل المناطق. 1400 فرع منتشرين على كامل الأراضي اللبنانية ويش ماني، والفروع الرئيسية بتفتح 7 أيام بالأسبوع 7/7 لغاية الساعة 10 المساء. ويش ماني بخدمة وطننا لبنان بإشراف مصرف لبنان والشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير مستمعنا ايدي من أستراليا. ايدي من أستراليا كتب لنا، أقول للمدعو اسماعيل النجار وأمثاله أنتم حثالة البشر ولا تستحقون الرد. نعم، عم بيهدد أهل بكفية، قال العصا جايتلكن، العصا رح رح تضرب على راسك الفاضي يا ممنعجي. رسالة صوتية.
2: صباحو خي جوني، يعطيك العافية. والله يا خي جوني، أنا بقول له لإسماعيل نجار هالعصل عم يحكي عنها يعطيها لست الوالدة تبعوله، وهي بتعرف وين بتزبط لأمورها.
0: إلي بونجور، إلي بونجورين، إلي ثلاثة بونجور لألك ولمستمعي جبل لبنان. لك من لك من مين عم يحكوا لك؟ شو عم يحكوا يا عمي؟ بال 1976-75 الفلسطينيين كانوا بعز أوج تسلحهم وسيطرتهم، للأسف مع عملاء بلبنان كمان سيطروا على المناطق اللبنانية بسلاح جبار كان مخصص لحرب إسرائيل، وضلوا البوصلة وصارت طريق فلسطين تمر في جونية، كسرنا له الإجرايون. يا بقى هدول بتكسروا عظاماتهم بالعصاية اللي عم بيهدد فيها أهل بكفية. بارح رئيسة بلدية بكفية كانت معنا بالمؤتمر الصحافي لبيروت ماراثون، تحية لأليك رئيسة بلدية بكفية وأعضاء المجلس البلدي وأهلنا ببكفية، كلنا بكفية. يعني أنا هلأ بنقول نفوسي يعني نظريا وهيك شرفيا من غزير لبكفية، بكفية تمثلني. وفشرت على رقبتكم جماعة الممانعة والمماتعة والممانعجية أنه تهددوا بكفية أو الحدد أو كفرشيمة أو عين الرمانة أو جونية أو أي منطقة لبنانية. يعني عيب الشوم عليكم، مش عارفين شو نطركم على يد الشرعية اللبنانية. يا وعوه وعوه يا ضالين. صوتك عالي جبل لبنان. المجلس التنفيذي لمشروع وطن الإنسان عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة جورج فرام إلى جانب النائب سجيع عطية وحضور الأعضاء. جاء في بيان وطن الإنسان: رحب المجلس التنفيذي بانضمام النائب سجيع عطية إلى مشروع وطن الإنسان، مثمنا حضوره وخبرته ودوره في الحياة العامة وبما يمثله من إضافة إلى مسيرة المشروع القائمة على العمل الوطني والإصلاحي والإنمائي. توقف المجلس في وطن الإنسان عند استئناف مفاوضات روما، معتبراً أن اتفاق الإطار يشكل مساراً يجب التعامل معه بحذر من جهة والتنبه من جهة أخرى من تحويل لبنان إلى سلعة للتداول على طاولات التفاوض الإقليمية. وأكد المجلس تمسك مشروع وطن الإنسان بالحفاظ على لبنان الكيان. وانطلاقاً مما تقدم، يؤكد مشروع وطن الإنسان أنه بالتوازي مع المسار التفاوضي ثمة حاجة ملحة لإطلاق ورش تنفيذية داخلية تواكب الأهداف السياسية الاستراتيجية بأهداف إصلاحية لمواجهة الانهيار وإعادة بناء الدولة الحديثة. ٤٢ دراسة صارت جاهزة لإعادة النهوض بمختلف القطاعات، وتم تحويل أكثر من 12 دراسة إلى اقتراحات قوانين قدمت إلى المجلس النيابي، فيما الباقي قيد التحويل. رابعاً، بمناسبة مرور 6 سنوات على انفجار مرفأ بيروت، جدد المجلس تعازيه وترحمه على الضحايا الذين سقطوا وتضامنه مع الأهالي والمصابين والمتضررين، ويطالب بحزم بتظهير الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين بما يضمن إقفال هذا الجرح الوطني على قاعدة الحق والعدالة. كما علينا أن نتعظ مما حصل وتطوير نظامنا التشغيلي والمراسيم التطبيقية لتفادي كوارث مشابهة. تحية للمجلس التنفيذي لمشروع وطن الإنسان ومؤسس والرئيس النائب نعمة جورج فريم، ومنرجع منرحب بانضمام النائب سجيع عطية إلى مشروع وطن الإنسان. هذا وطن لبنان ومحبة وطن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. الوزير السابق وديع الخازن أكد أن ما يواجهه لبنان من أخطار متصاعدة يفرض الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية باعتبارهما الضمانة الأساسية لصون الوحدة الوطنية وحماية السيادة والاستقرار. وأكد الوزير السابق وديع الخازن أن وحدة اللبنانيين إلى جانب دور الدولة وجيشها الشرعي تبقى الركيزة الأقوى لمواجهة التحديات والدفاع عن لبنان وأرض لبنان وكرامة شعب لبنان. الوزير السابق وديع الخازن دعا لترسيخ الحوار بين اللبنانيين تحت سقف الدستور والاتفاق. يسعد صباحك الوزير السابق وديع الخازن. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الجمعة 7 آب 2026، الزميلة سلوى بعلبكي تحدثت إلى وزير الزراعة الدكتور نزار هاني. مليار دولار خسائر الزراعة في لبنان، والوزير نزار هاني قال لصحيفة النهار نعزز الرقابة لاستعادة ثقة الأسواق الخارجية. صادرات الزراعية شغلة مهمة جداً، والرقابة الزيتية من المزارعين إضافة إلى رقابة الدولة من المرفأ للمطار للمعابر البرية. جودة المنتجات اللبنانية مهمة جدا لنحافظ على ثقة الأسواق الخارجية بمنتجاتنا اللبنانية. الحديث الكامل لوزير الزراعة دكتور نزار هاني لصحيفة النهار بالصفحة 4. فيكم تشتروا صحيفة النهار تشجيعا لاستمرار صدور الصحف اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

0: تحية كتير كبيرة لبلدية زوق مصباح وتهنئة من الناشطين. من الناشطة غينا نحفاوي بلطجي لكل الناشطين، لأنه بلدية زوق مصباح تحركت لتساعد على إرجاع خيول محطوطة تحت الشمس على أحد الشواطئ بزوق مصباح، رجعوها للحظائر تبعيتها لأنه موجودين تحت الشمس بشكل لا إنساني. شكراً لبلدية زوق مصباح على الحس الإنساني والاستجابة الفورية والمعاينة الميدانية وتطبيق القرار، يعطي مثالاً يحتذى لكل البلديات والبلدات بكيفية التعامل، تعامل الإدارات المحلية مع قضايا حماية الحيوان والالتزام بالقوانين اللبنانية. إذن انتصار لكل مواطن، لأنه فوق الجميع، صوتنا مسموع، صوت الناشطين مسموع. بلدية زوق مصباح برئاسة إلي توفيق صابر، شكراً لإنسانيتكم، وأكيد تمت الاستجابة من أصحاب هالمشروع اللي كانوا عم بيأجروا الخيول لحتى يركبوا عليها الأطفال وغيرهم، ولكن هالترفيه عن الأطفال والعائلات على شاطئ ذوق مصباح لازم يكونوا الأحصنة موجودين بمكان فاي وبكسدروا حاطين على ظهرهم الأطفال والأشخاص من كل الأعمار لحتى يرفعوا عن نفسهم على رمال الشاطئ، ولكن إنه هالخيول يا حرام تحت الشمس الحارقة بدون أي رحمة. انتصرت بلدية زوق مصباح للقانون وللإنسانية، فشكراً بلدية زوق مصباح اللي توفيق صابر، شكراً على إنسانيتك. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية في مخالفات.
1: يسعد لي صباحك يا جون، صباح المسلمين. حضرتك بتقول اللي بشوف مخالف يصورها يبعتها. أنا مصور لك هلأ تحت التونال عندكم تحت الإزاعة عن ميلتين صفين بقلب التونال، صف طويل عريض، يعني شو ناطرين لحتى حدا يفوت فيهم أو يصير شي حادث كبير أو شي؟
0: برافو عليك.
1: يعني للأسف أنه صار لي فترة أنا بمرق، أنا كل يوم بمرق من هونيك، كل يوم السيارات واقفين ولا في حدا بيسأل ولا في حدا بيمنعهم. فبتمنى أنه تلاقي لنا حل لهالموضوع. شكراً لك.
0: أكيد سمير، يسعد لي صباحك وبرافو عليك. كل مرة أنا طالع وأنا نازل من الإذاعة بنفق بالقرب من مبنى إذاعة جبل لبنان، في ناس صفين تحت الجسر، وهيدي شغلة ممنوعة وخطيرة، خطيرة أمنياً وخطيرة على السيارات، خطيرة على أمن الجسر. إذا شي سيارة لا سمح الله مفخخة بتدمر الجسر والأشرفية كلها نتيجة الضغط. فبعت لي إياهن سمير، مول معروف، تسلم دياتك، بعت لي اياهم على 70-220-888 لحتى نوصلهم لمحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، الله يعطيه ألف عافية، وبنحكي بهالموضوع. صوتك عالي جبل لبنان. على موقع بيرد آي نيوز مقابلة مع الأستاذ أمين أبياغي مدير شركة ستار سيستم. أمين أبياغي ضيف بودكاست كيف ما كنت بحبك مع الزميلة تامارا بولوس. الفرح هو قرار بناخده لما بنحكي دايماً عن مهرجان أعياد بيروت، بنحكي عن تويوتو سي الأستاذ جهاد جابرييل المر، وعن ستار سيستم أمين أبياغي. فيكن تتعرفوا على أمين أبياغي من خلال زيارتكم لموقع بيرد آي نيوز على وسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب، وعلى صفحته للأستاذ أمين أبياغي أكيد، وعلى صفحات جبل لبنان أبليكيشن، تويوتو سي وستار سيستم والأستاذ أمين أبياغي قرروا أنه يكون وطن لبنان وطن للفرح، والفرح قرار. نهار التنين إن الله راد رح نستمع لجزء من هالمقابلة، تتعرفوا أكثر وأكثر على طريقة عمل وشخصية ستار سيستم والمؤسس أمين أبياغي. هيدي سقفتنا، هيدا نحن. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لأهلنا بالكويت. وزارة التربية الكويتية بخبر وردنا قررت إغلاق المدرسة الإيرانية الوحيدة الموجودة بالكويت، لأنه الكويت عم تتعرض لهجمات متكررة من طهران، تدمير لمعامل تكرير المي وتوليد الكهرباء والمنشآت النفطية والاجتماعية والصحية بالكويت، وهيدا قطع للأعناق لما بتكون عم تقصف المي والكهرباء. الإمارات أغلقت أيضاً مستشفى ومؤسسات تربوية إيرانية لأنه مرتبطة بطهران ومخالفة للقوانين الإماراتية. إذن إغلاق المدرسة الإيرانية الوحيدة في الكويت. نعم، الله يساعدنا ويساعد الدول العربية على الفرس كارهي العروبة وكارهي الإسلام. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون بنوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن. خيكن جوني الصديق، إعدادنا تقديما وأخراجا بحييكن. بون ويك أند لكم جميعا محبين وكارهين. اللهم نجينا من الأعداء المنظورين والأعداء غير المنظورين، ولو تستروا بالصليب والهلال. يلا قولوا الله منتصرين بإذن الله، والقانون رح ينتصر، والدولة رح تنتصر، والشرعية اللبنانية ورئاسة الجمهورية والجيش اللبناني البطل والقوى الأمنية الشرعية منتصرون بإذن الله على الكارهين. وهيدا المدعوس معين نجار رح نرجع نحكيه أنا وياكم نهار التنين، ونوجه له ما يلزم. فشارت على رقبتك تهدد أهالي بكفية بالعصاية. العصا لمن عصى، وأنتم عصات على القانون، والعصا رح تعلم عجوانبكم يا جماعة الضالين الممانعين.

بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان توني النيسي.

جبل لبنان 87.7 FM. عبدو حابب غندو.

الشباب الطيب أعلى. هيدي خي القصة طويلة، بدورها خيي.

0: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
1: حظك على الهواء.
2: خريطتنا الفلكية اليوم تحمل طاقة متوازنة تجمع بين الثبات والإنتاجية، حيث يستقر القمر في برج الثور الترابي ليبث في الأثير أجواء من الهدوء والرغبة في تنظيم أمورنا المالية والعملية بثبات وحكمة. وتتكامل هذه الرزانة الترابية مع الدفء الناري الهائل الذي تسكبه الشمس المقترنة بالمشتري في قلب برج الأسد، لتفتح أمامنا آفاق التفاؤل والفرص الواعدة. ومع اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء، نحن على موعد مع أفكار حركية سريعة ومفاجآت إيجابية. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم. برج الحمل، يوجه القمر في الثور طاقته اليوم نحو بيتك الثاني، بيت المال والموارد. يوم ممتاز لإعادة ترتيب ميزانيتك وتقييم مكاسبك المالية بثبات، بينما يمدك اقتران الشمس والمشتري في الأسد الناري الصديق بحيوية وإبداع يفتحان لك أبواب التألق والتعبير عن ذاتك بثقة كاملة.
3: برج الثور، أنتم في موقع قوة واستقرار اليوم. يستقر القمر في برجكم ليعزز حضوركم، يمنحكم التوازن النفسي والقدرة على إدارة أموركم بحكمة. وجود الزهرة في أواخر العذراء الترابي الصديق يدعم علاقاتكم العاطفية ويمنحكم فرصة لاتخاذ قرارات عملية صائبة وواثقة. برج الجوزاء، اقتران المريخ بأورانوس في برجكم يستمر في شحنكم بطاقة حركية وفكرية عالية ومفاجئة. اليوم يدعوكم القمر في الثور إلى أخذ خطوة إلى الوراء والتأمل بعيداً عن الصخب لإعادة شحن طاقتكم النفسية والذهنية استعداداً لأنشطة قادمة ومتميزة.
4: برج السرطان، الأجواء الفلكية تفتح أمامك اليوم أبواب التواصل الاجتماعي الممتع والدعم من الأصدقاء والمقربين بوجود القمر في الثور الترابي الصديق. مع وجود عطارد في أواخر برجك، تملك فصاحة وحدساً ثاقباً يتيحان لك التعبير عن مشاعرك وأفكارك بأسلوب دافئ ومؤثر ينال إعجاب المحيطين. برج الأسد، أنتم في أوج إشراقكم اليوم. الشمس والمشتري يتألقان في برجكم ليمنحاكم حظوظاً واعدة، كاريزما ساحرة وثقة هائلة. يقع القمر في قمة خريطتكم الفلكية في بيت المهنة والطموح الثور، مما يجعل هذا اليوم مثالياً لإثبات حضوركم القيادي وحسم خطوة عملية مهمة.
5: برج العذراء، تتألق الزهرة في أواخر برجكم لتمنحكم جاذبية خاصة ورقة وحسن تدبير. اليوم يدعمكم القمر من برج الثور الترابي الصديق ليفتح أمامكم آفاقاً واسعة للتخطيط، التعلم أو التواصل مع جهات خارجية. يوم مفعم بالهدوء والحلول العقلانية المستقرة.
6: برج الميزان، يوجه القمر في الثور اهتمامكم اليوم نحو تنظيم أموركم المالية المشتركة والمعاملات البنكية أو الإدارية المعلقة. يوم يتطلب منكم الحكمة والهدوء، بينما تفتح لكم كواكب الأسد، الشمس والمشتري أبواب اللقاءات المليئة بالحماس والدعم الاجتماعي من أصدقائكم.
7: برج العقرب، يتواجد القمر اليوم في البرج المقابل لك الثور، مما يركز الأضواء بالكامل على شراكاتك العاطفية والمهنية. يوم يطلب منك الدبلوماسية والصبر لترطيب الأجواء، بينما يمنحك عطارد في السرطان المائي الصديق تواصلاً عميقاً وحدساً صائباً للوصول إلى تفاهمات متينة.
8: برج القوس، يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل والروتين والصحة بوجوده في الثور. يوم ممتاز لإنجاز المهمات المتراكمة بتركيز وتنظيم حكيم، والتناغم مع شمس ومشتري الأسد يضمن لك بقاء معنوياتك وشغفك في القمة للتطلع للمستقبل.
4: برج الجدي، الأجواء الفلكية تبتسم لكم بحرارة اليوم. القمر في الثور الترابي الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة والارتياح النفسي. يوم مثالي لإبراز مواهبكم، ترتيب أموركم العاطفية، والاستمتاع بأوقات جميلة ومستقرة مع المقربين منكم. برج الدلو، يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيت العائلة والمنزل والاستقرار الداخلي بوجوده في الثور. قد تنشغلون بأمور أسرية أو عقارية تتطلب منكم الحكمة والهدوء، بينما يزودكم اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء الصديق بأفكار إبداعية وحلول غير تقليدية تتجاوزون بها أي عائق.
1: برج الحوت، تمنحكم الأجواء الفلكية اليوم حركة اتصالات ونشاطاً ذهنياً رائعاً بوجود القمر في بيت التواصل والتنقلات الثور. يوم مناسب جداً للمفاوضات، الحوارات الدافئة، وتبادل الأفكار. وعطارد في السرطان يضمن لك عمقاً عاطفياً وفهماً سريعاً للمحيطين بك.
9: حظك على الهواء.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: آسف حبيب.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صباح اليوم وزير الاتصالات شارل الحاج، وأكد الرئيس عون أهمية تحسين جودة خدمات الاتصالات وتوسيع التغطية لتشمل مختلف الأراضي اللبنانية.
1: تنطلق جولة ثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مطلع أيلول بعد 3 أيام من الأخذ والرد في روما من دون نتائج حاسمة، في ظل وعود بعيدة الأجل في ملفي الأسرى والترسيم.
2: مجلس الوزراء يعقد 3 بعد ظهر اليوم جلسة في القصر الجمهوري في بعبدة لمتابعة المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إلى جانب بنود عادية وشؤون وظيفية.
1: واقتصادياً، تراجع سعر البنزين بنوعيه 95 و 98 أوكتان 7000 ليرة، والمازوت ارتفع 10000، فيما الغاز حافظ على استقراره عند 1,175,000.
2: وفي الصفحة الإقليمية، تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وخلال اللقاء استعرض مستجدات الأحداث الإقليمية وجهود تعزيز الأمن في المنطقة بما يحقق أمن وحرية الملاحة البحرية.
1: وفي السياق، قال الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية صباح النعمان: بدأنا بخطة أمنية من أجل إجهاض هجمة محتملة على السعودية. وأوضح النعمان أن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للسعودية أجلت ولم تلغى.
2: في الصفحة الدولية، فرضت واشنطن عقوبات على وزير القوات المسلحة الكوبية و7 مسؤولين و5 كيانات بتهمة التعاون العسكري الخارجي وشراء أسلحة من الصين وروسيا.
1: وتوازياً، توسع الحكومة الأمريكية فحص حسابات التواصل الاجتماعي للمتقدمين على التأشيرات بمن فيهم الصحفيون الأجانب ضمن حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة ضد الهجرة.
2: قتل 7 أشخاص وأصيب 15 آخرون في إطلاق نار نفذه طالب قاصر داخل مدرسة قرب بانكوك. وأوضحت السلطات أن بين الضحايا 3 معلمين و3 طلاب، إضافة إلى المنفذ نفسه الذي أنهى حياته بعد أن أطلق 10 طلقات في حرم المدرسة.
1: وفي تشاد، توفي 13 شخصاً وأصيب المئات بسبب تفشي الكوليرا منذ الإعلان رسمياً عن انتشار العدوى في أواخر تموز. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة التشادية أن معدل الوفيات بلغ 5.4%، وهو معدل يعكس خطورة الوضع الوبائي.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: الوفاء للمقاومة وفاء للبنان أو لإيران؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

32 مسرحية، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: سلم نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري رئيس الجمهورية جوزيف عون تقرير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الذي يوثق ما وصفه بانتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي خلال الحرب الأخيرة، كما بحث المبادرة الدولية لتجديد الالتزام بالقانون والقمة المرتقبة في عمان في كانون الأول.
2: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في 11 و12 من آب صباحاً وبعد الظهر لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
3: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صباح اليوم وزير الاتصالات شارل الحاج، وأكد الرئيس عون أهمية تحسين جودة خدمات الاتصالات وتوسيع التغطية لتشمل مختلف الأراضي اللبنانية.
4: تمنى نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب عدم تفجير الجلسة العامة المقررة الأسبوع المقبل، مشدداً على ضرورة إقرار قانون العفو العام، معتبراً أن هناك أشخاصاً مظلومين في السجون، وأعلن عن اجتماع الاثنين مع نقيبي الصحافة والمحررين لبحث بنود من اقتراح قانون الإعلام.
3: مجلس الوزراء يعقد 3 بعد ظهر اليوم جلسة في القصر الجمهوري في بعبدة لمتابعة المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية إلى جانب بنود عادية وشؤون وظيفية.
5: واقتصادياً، تراجع سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 7000 ليرة، والمازوت ارتفع 10000، فيما الغاز حافظ على استقراره عند 1,175,000.
3: وفي الصفحة الإقليمية، تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وخلال اللقاء استعرض مستجدات الأحداث الإقليمية وجهود تعزيز الأمن في المنطقة بما يحقق أمن وحرية الملاحة البحرية.
6: وفي السياق، قال الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية صباح النعمان: بدأنا بخطة أمنية من أجل إجهاض هجمة محتملة على السعودية. وأوضح النعمان أن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للسعودية أجلت ولم تلغى.
3: في الصفحة الدولية، فرضت واشنطن عقوبات على وزير القوات المسلحة الكوبية و7 مسؤولين و5 كيانات بتهمة التعاون العسكري الخارجي وشراء أسلحة من الصين وروسيا.
6: وتوازياً، توسع الحكومة الأمريكية فحص حسابات التواصل الاجتماعي للمتقدمين على التأشيرات بمن فيهم الصحفيون الأجانب ضمن حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة ضد الهجرة.
3: قتل 7 أشخاص وأصيب 15 آخرون في إطلاق نار نفذه طالب قاصر داخل مدرسة قرب بانكوك، وأوضحت السلطات أن بين الضحايا 3 معلمين و3 طلاب، إضافة إلى المنفذ نفسه الذي أنهى حياته بعد أن أطلق عشرات الطلقات في حرم المدرسة.
5: وفي تشاد، توفي 13 شخصاً وأصيب المئات بسبب تفشي الكوليرا منذ الإعلان رسمياً عن انتشار العدوى في أواخر تموز. وفي سياق، أعلنت وزارة الصحة التشادية أن معدل الوفيات بلغ 5.4%، وهو معدل يعكس خطورة الوضع الوبائي.
3: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: الوفاء للمقاومة وفاء للبنان أو لإيران؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
7: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان توني النيسي.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصاروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع البطريرك الماروني بشارة الراعي في بعبدة الأوضاع العامة ومسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، وأكد الراعي أن مواقف الرئيس عون مشرفة وتعطي الثقة للبنانيين، مشيراً إلى أن الفاتيكان يواكب تطورات الملف اللبناني.
2: سلم نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري رئيس الجمهورية جوزيف عون تقرير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الذي يوثق ما وصفه بانتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي خلال الحرب الأخيرة، كما بحث المبادرة الدولية لتجديد الالتزام بالقانون والقمة المرتقبة في عمان في كانون الأول.
1: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في 11 و12 من آب صباحاً وبعد الظهر لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
3: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صباح اليوم وزير الاتصالات شارل الحاج، وأكد الرئيس عون أهمية تحسين جودة خدمات الاتصالات وتوسيع التغطية لتشمل مختلف الأراضي اللبنانية.
1: تمنى نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب عدم تفجير الجلسة العامة المقررة الأسبوع المقبل، مشدداً على ضرورة إقرار قانون العفو العام، معتبراً أن هناك أشخاصاً مظلومين في السجون، وأعلن عن اجتماع الاثنين مع نقيبي الصحافة والمحررين لبحث بنود من اقتراح قانون الإعلام.
3: مجلس الوزراء يعقد 3 بعد ظهر اليوم جلسة في القصر الجمهوري في بعبدة لمتابعة المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية إلى جانب بنود عادية وشؤون وظيفية.
1: واقتصادياً، تراجع سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 7000 ليرة، والمازوت ارتفع 10000، فيما الغاز حافظ على استقراره عند 1,175,000.
3: أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتخاذ إجراءات بحق مستشفيات مخالفة لتعريفاته، تراوحت بين إنذارات ومهل نهائية لتصحيح المخالفات وصولاً إلى فسخ العقود. وأكد الضمان أن بعض المستشفيات لا يزال يتقاضى فروقات مالية مرتفعة وغير مبررة من المرضى المضمونين.
1: يحقد اجتماع حكومي الاثنين برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لتسريع التحضيرات لنقل الفيول العراقي إلى لبنان عبر الصهاريج بمشاركة وزراء الطاقة والمال والأشغال وممثلين عن الجمارك والأمن العام، ويركز البحث على تأهيل المعابر والمنشآت النفطية في طرابلس تمهيداً لبدء العملية.
3: وفي الصفحة الإقليمية، تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وخلال اللقاء استعرض مستجدات الأحداث الإقليمية وجهود تعزيز الأمن في المنطقة بما يحقق أمن وحرية الملاحة البحرية.
1: وفي السياق، قال الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية صباح النعمان: بدأنا بخطة أمنية من أجل إجهاض هجمة محتملة على السعودية. وأوضح النعمان أن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للسعودية أجلت ولم تلغى.
3: في الصفحة الدولية، فرضت واشنطن عقوبات على وزير القوات المسلحة الكوبية و7 مسؤولين و5 كيانات بتهمة التعاون العسكري الخارجي وشراء أسلحة من الصين وروسيا.
1: وتوازياً، توسع الحكومة الأمريكية فحص حسابات التواصل الاجتماعي للمتقدمين على التأشيرات بمن فيهم الصحفيون الأجانب ضمن حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة ضد الهجرة.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: الوفاء للمقاومة وفاء للبنان أو لإيران؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: جبل لبنان إذاعتنا.

30 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان توني النيسي.

0: الآن بالعجقة رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع البطريرك الماروني بشارة الراعي في بعبدة الأوضاع العامة ومسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. وأكد الراعي أن مواقف الرئيس عون مشرفة وتعطي الثقة للبنانيين، مشيرا إلى أن الفاتيكان يواكب تطورات الملف اللبناني.
2: سلم نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري رئيس الجمهورية جوزيف عون تقرير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الذي يوثق ما وصفه بانتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي خلال الحرب الأخيرة، كما بحث المبادرة الدولية لتجديد الالتزام بالقانون والقمة المرتقبة في عمان في كانون الأول.
1: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في 11 و12 من آب صباحاً وبعد الظهر لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
3: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صباح اليوم وزير الاتصالات شارل الحاج، وأكد الرئيس عون أهمية تحسين جودة خدمات الاتصالات وتوسيع التغطية لتشمل مختلف الأراضي اللبنانية.
4: تمنى نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب عدم تفجير الجلسة العامة المقررة الأسبوع المقبل، مشدداً على ضرورة إقرار قانون العفو العام، معتبراً أن هناك أشخاصاً مظلومين في السجون. وأعلن عن اجتماع الاثنين مع نقيبي الصحافة والمحررين لبحث بنود من اقتراح قانون الإعلام.
3: مجلس الوزراء يعقد 3 بعد ظهر اليوم جلسة في القصر الجمهوري في بعبدة لمتابعة المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية إلى جانب بنود عادية وشؤون وظيفية.
4: واقتصادياً، تراجع سعر البنزين بنوعيه 95 و 98 أوكتان 7000 ليرة، والمازوت ارتفع 10000، فيما الغاز حافظ على استقراره عند 1,175,000.
3: أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتخاذ إجراءات بحق مستشفيات مخالفة لتعريفاته، تراوحت بين إنذارات ومهل نهائية لتصحيح المخالفات وصولاً إلى فسخ العقود. وأكد الضمان أن بعض المستشفيات لا يزال يتقاضى فروقات مالية مرتفعة وغير مبررة من المرضى المضمونين.
1: يحقد اجتماع حكومي الاثنين برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لتسريع التحضيرات لنقل الفيول العراقي إلى لبنان عبر الصهاريج بمشاركة وزراء الطاقة والمال والأشغال وممثلين عن الجمارك والأمن العام، ويركز البحث على تأهيل المعابر والمنشآت النفطية في طرابلس تمهيداً لبدء العملية.
3: وفي الصفحة الإقليمية تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وخلال اللقاء استعرض مستجدات الأحداث الإقليمية وجهود تعزيز الأمن في المنطقة بما يحقق أمن وحرية الملاحة البحرية.
4: وفي السياق قال الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية صباح النعمان: بدأنا بخطة أمنية من أجل إجهاض هجمة محتملة على السعودية. وأوضح النعمان أن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للسعودية أجلت ولم تلغى.
3: في الصفحة الدولية فرضت واشنطن عقوبات على وزير القوات المسلحة الكوبية و7 مسؤولين و5 كيانات بتهمة التعاون العسكري الخارجي وشراء أسلحة من الصين وروسيا.
1: وتوازياً، توسع الحكومة الأمريكية فحص حسابات التواصل الاجتماعي للمتقدمين على التأشيرات بمن فيهم الصحفيون الأجانب ضمن حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة ضد الهجرة.
2: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان: الوفاء للمقاومة وفاء للبنان أو لإيران؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
6: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من السياسة والناس عبر ترانسبيرنسي. إلى روما تتجه الأنظار مع بدء جولة المفاوضات الجديدة يلي عم تنعقد بعد بدء العمل بالمنطقة التجريبية الأولى. الحديث أكثر عن هذا الموضوع وغيره بصير نستضيف رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان السيد طوني نيسي. أهلا وسهلا فيك.
7: أهلا فيك مشاهديني.
6: أهلا وسهلا. يعني بدي انطلق قبل من شغلك من التايتل تبعك قبل ما فوت على موضوع المفاوضات واتفاق الإطار، بس نحكي كونك حضرتك رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان يعني شو؟
7: يعني نحن منتابع تنفيذ كل الأراضي الدولية يلي بصادرها مجلس الأمن يلي بخصوا لبنان. وهلا هون في لبنانية على طول بيعتبروا إنه في بس 425 و520 وبعدين ال 15 و50 و1900
6: أكثر شيء 1901.
7: والحقيقة لا، في كتير قرارات صادرة خاصة بلبنان، أهمهم هن أهم القرارات بحد ذاتهم قرارات التجديد لليونيفيل يلي بتصدر كل سنة بناء على طلب الحكومة اللبنانية من مجلس الأمن.
6: نعم.
7: هول القرارات إذا بتتبعيهم أو إذا في حدا بتبعهم بيعرف إنه صار في تغيير كتير كبير بمهمة اليونيفيل بال 17/1 وعطاها صلاحيات للأسف القوات الموجودة هلأ باليوان مش قادرة تنفذها. فنحن نتابع
6: أعطاها صلاحيات مش قادرة تنفذها.
7: صحيح.
6: يلي هن
7: تقليك شو بال 2020 طلع قرار عن مجلس الأمن تجديد لليونيفيل رقمه 2650 وهو اللي بيصدروا عطول بناء لطلب الحكومة اللبنانية وتقبل بهم الحكومة اللبنانية كيف ما طلعوا. عطى اليونيفيل صلاحية إنه يتحركوا بدون إذن الجيش.
6: نعم.
7: وعطاهم صلاحية ضبط الحدود اللبنانية السورية بوقتها بدون إذن حدا. وعطاهم كمان صلاحية، عطى الأمين العام للأمم المتحدة صلاحية إنه يغير كل قوات اليونيفيل الموجودة لتصير قادرة تنفذ المهمة. لأنه عمل أسسمنت وقتها، يعني عمل تقييم لعمل يونيفيل بلبنان، وطلع معه مجلس الأمن إنه هذا هاو القوات الموجودين لا بيقدروا لا بدهم ينفذوا المهمة طبعا 17/1 يلي هي ضبط السلاح جنوب لبنان. فسمحوا له تغييرهم كلهم بأنه غيرهم خيوجيب قوة ضاربة، مثل ما أنا إذا بدك عرضت على رئيس الجمهورية هلأ من فترة.
6: نعم.
7: خبرك كيف. وخليهم هن يساعدوا الدولة اللبنانية لحتى يتخلصوا من كل السلاح غير الشرعي جنوب الليطاني. هيدي عم نحكي بال 2056. غير 8 اشياء بس مو بدي فوت بكل تفاصيل، ناخذ الحلقة كلها.
6: لا لا،
7: بس هو اللي قلت لي كون هن أهم شيء بال
6: هلا على كل حال.
7: وفي كتير بالتجديد كل مرة كانوا يغيروا شوية بالموندا،
6: بس هودي قرارات طلعت ولم تنفذ، يعني لا غيروا.
7: لأنك ليش؟ لأنه هو كل 17/1 هو صدر تحت الفصل السادس. يعني على الحكومة اللبنانية أن تطلب. فأنا رح اختصر لك هون على السريع. بتشرين الثاني 2025.
6: نعم.
7: يعني تقريبا قبل بأربع خمس أشهر مما ترجع تعلق الحرب بلبنان، وجهت أنا مذكرة لرئيس الجمهورية باسم اللجنة.
6: نعم.
7: وحطيت له كل البنود يلي فيه استعملها هو كرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لأنه
6: المجلس صلاحياتهم يعني شو لازم يشوفوا.
7: مجلس الأمن يجب أن تقدم الحكومة طلب مش رئيس الجمهورية.
6: نعم.
7: وبعت نفس المذكرة لرئيس
6: الحكومة بعد الطائف.
7: إيه، فبعتهم هيدي عم نحكي 20/2/2025 وحطيت له هو شو بيقدر يعمل، وقلت له صدقا يجب ان نعترف ان احنا غير قادرين انه ننفذ المهمه تنزع السلاح لوحدنا بجيشنا الوطني بالرغم من احترامنا له، ما عنده الامكانيات، وبالتالي عليك ان تطلب تغيير اليونيفيل هون واستجلاب قوات دوليه مثل ما عم ينحكى هلا بتقدر تساعدك بالقيام بالمهمه.
6: نعم.
7: واستعمل هو البنود حطيت له اياهم يلي بتسمح له يطلب مساعده المجتمع الدولي لضبط هيدي كل لبنان، سوري، لضبط كيف بدي اقولها باللبناني، عم جرب لاقي الكلمه
6: اولى مش باللبناني،
7: انه اذا بدك يقدروا يضبطوا ينزعوا كل السلاح على كامل التراب اللبناني وهن يسيطروا
6: بسط سلطه الدوله
7: بتقوم الزيتيه مثل ما بيقول القرار 17/1.
6: نعم.
7: فالقرار 17/1 بيعطيها الصلاحيه للحكومه.
6: نعم.
7: انه تطلب هذا الامر من الأمم المتحدة عبر اليونيفيل. والقرار 1650 والقرارات الثانية عطلت صلاحية الأمين العام بتغيير القوات دون العودة إلى مجلس الأمن.
6: شو قال لك؟ شو كان رد الرئيس؟ كان رد. انا عم بقول لك انا علقت مش بعد الطائف، لانه الطائف اخذ صلاحيات رئيس جمهوريه على كل حال اعطيها للحكم.
7: كان الرد بالاول من مصادر القصر انه احنا بدنا نناقش بعد راس السنه، لانه كان قربت الاعياد بعد شي شهرين. وبعدين شفنا صراحه مؤتمر صحفي بيقول فيه انه الجيش فقط هو من يقوم بالمهمه، وصلنا المساج بطريقه اندراكتين. هلا ما بنعرف اذا كان قصدنا او مش قصدنا، بس شكله ما حدا بده حدا يساعد الجيش.
6: بس خليني، لا هلا عم ينحكى على كل حال كانوا بقوات دوليه، هناك فرق بين القوات الدوليه واليونيفل؟ بس نحكي بقوات دوليه
7: طبعا اليوم غير.
6: ايه
7: رح اقول لك ليش. السنه الماضيه يعني عم نحكي نحن بال 2025 طلع قرار باليونيفل بمجلس الامن الغى وظيفه اليونيفل بلبنان.
6: صح.
7: فاليوم القوات الدولية اللي عم نحكى عنها هي قوات دولية اتفاقية خاصة بين هذه القوات والدولة اللبنانية. ما إلا دخل بالأراسي، حد ما إلا دخل باليونيفيل. فكل واحد اليوم عارض خدماته يجي يساعد كقوات دولية بده يجي بموندا جديد خارج ال 1701 وخارج قوات اليونيفيل الموجودة. يعني كل هيدي القوات بدها تفل، واللي جاي هلا عن جديد حتى ما بنعرف بده يقعد، بدنا نتفق مع الدولة ببيروت.
6: عندك كمان بريطانيا وإيطاليا، ويمكن في محاذير على فرنسا.
7: كلهم عارضين خدماتهم،
6: عارضين فرنسا. بس في محاذير على فرنسا
7: مش في محاذير، في اذا بدك تعتبر الولايات المتحده الامريكيه اليوم انه فرنسا دوره بلبنان كان دائما الى مصلحه الى جانب حزب الله.
6: اليسار، يسار الفرنسي.
7: ايه وليس الى جانب الدوله الفرنسيه، عم نحكي الى جانب حزب الله،
6: ما هو
7: وليس
6: الفرنسي
7: الى جانب الدوله اللبنانيه. وبالتالي اليوم في شكوك لهذا الدور يلي عم يجرب رئيس ماكرون يبدده اليوم عبر الناتو وعبر غير الناتو، بس هيدا موضوع كبير يعني وبينحكى. بس ايه لحديث هذه اللحظة ما في قبول لا الفرنساوي يشارك بالميكانيزم لا يشارك بالتحقيق باللي عم بيصير اذا صار فيه من تحقيق بالمناطق التجريبية، ولا حتى يشارك بالقوات الدولية اللي عم تعرضها امريكا. عشان هيك لوحده هو عم بيجرب يحكي مع الرئيس جوزيف عون انه هو الفرنساوي مستعد يجي لوحده بدون حتى امريكا.
6: عظيم. في 79 نائب أو 69 نائب، لأنه كان مع النائب ملحم خلف كان هو راعي هذه المبادرة، إذا بدك وقعوا على وثيقة لا طلب أنه للتجديد لليونيفيل. كيف بتشوف أول شيء هودي النواب؟ ويقال أنه يمكن القوات اللبنانية وكمان كتل تانية ما مضيت، إلا أنه 69 أو 79 ما عندي الرقم نسيته، هن اللي مضيوا على هذه الوثيقة بهدف التجديد لليونيفيل.
7: بلك أنا رأيي كرئيس لجنة التنفيذ الدولية ولا
6: لا كرئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات.
7: أنا رأيي التجديد لليونيفيل دون تغيير اليونيفيل الموجودين هون ودون
6: تغيير مهامهم،
7: تغيير مهامهم بناء على طلب الحكومة اللبنانية من الأمم المتحدة سيؤدي إلى استمرار الحال على ما هو عليه. أنا شخصيا أفضل أنه يفلوا اليونيفيل بكل صراحة عمول. وأنا صراحة انتقدت هذه الوثيقة لديوها النواب، لأنه النواب عم يمضوا على لإبقاء اليونيفيل في الجنوب، ونحن عم نشوف أنه اللي عم يصير بجنوب اليوم هو لأنه اليونيفيل هني زيتون اللي موجودين هلأ بجنوب ما قدروا.
6: طب كأنك عم بتقول أنه كان في تنسيق بين اليونيفيل وحزب الله بمكان ما، يعني بنية أنفاق بالجنوب استستوني تحت أنظار اليونيفيل.
7: صحيح.
6: وتحت أنظار الجيش اللبناني.
7: صحيح.
6: لأنه يقال أنه كان هناك تنسيق، يعني كان الجيش اللبناني إذا بده يروح على أي مطرح ينسق مع الحزب انطلاقا مش تخوين للجيش، بس كان موجود يعني معادلة جيش شعب مقاومة.
7: صحيح.
6: ما كان الجيش عم بيخالف.
7: صحيح.
6: واليوم
7: رح اقول لك افسر لك اياهم على السريع لما ناخذ كل الوقت. اليونيفيل وقت اللي طلع القرار 17/1 طلع تحت الفصل السادس. وقتها لانه رئيس السنيورة اعترض، الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية اعترضت انه يطلع القرار تحت الفصل السابع مثل ما كانت الجو بالامم المتحدة. وتعهد الرئيس السنيورة بوقتها و14 اذار معه والرئيس بري والربيع بري اللي كانوا عرب ووليد جملاطي اللي كانوا عربي هذه التسوية انه حزب الله خلص اهترى وبده حفظ ماء الوجه وبده يسلم سلاح للدوله، ما تقبلوا 17/1 تحت الفصل السابع احلى ما تجي قوات دوليه تنزع سلاح بالقوه، خلي يكون عنده حفظ ماء الوجه مثل ما عم بيجرب هلا.
6: هلا بيطلع
7: عم بيجرب حاليا. يعني الحكومه الحاليه عم تعمل مثل حكومه السنيوره بال2006 وعم نرجع نوصل لنفس النتائج. وبالتالي بوقتها ما عاد حدا بده يجي، يعني ما حدا بده يجي لا الجيش الامريكاني ولا الجيش البريطاني ولا حتى الفرنساوي بوقتها كان بده يجي يؤتمر من الرئيس السنيورة من 14 أدار. فالفرنساوي كان عنده 1800 واحد أصلاً موجودين هون بعد شوي زيادة.
6: نعم.
7: والباقي البريطاني قال أنا بعمر لكم هول التورز يلي بترقبوا فيهم الحدود وبهتم بهيدي الوضع، والأمريكاني فل، فصاروا يدوروا مين يجي لقوا الاندونيسي يجي ولقوا الغاني يجي والسريلانكي والفيجي هول يلي اصلا ما هم جايين لحتى ينفذوا القرار 17-1 وما لقوا 15,000 مثل بيقول القرار لقوا 11,000 اكتفوا بال 11,000 فنحن عارفين سلف انه القوات اليونيفيل الموجوده بلبنان اجت بكمبرومي بتسويه انه احنا اخي ما جايين ننفذ هذه المهمه نحن جايين نراقب ونعمل تقارير فعم يعملوا تقارير هن وهي التقارير كل 3 اشهر بيصدر على الامين العام تقرير يحجب ما يفعله حزب الله في الجنوب بناء على تقارير اليونيفيل وبالتالي نحن منكذب على حالنا اذا نحن اعتبرنا انه اليونيفيل ما قاموا بواجباتهم قاموا بالواجبات يلي عرضوه علينا
6: بكتابة التقارير
7: يلي عرضوه علينا ونحن وافقنا كدوله لبنانيه وبالعكس نحن اخترنا وبالتالي اليونيفيل في الجنوب عمل تقارير وبالتالي التنسيق مع حزب الله ما كان قائم وكان عم يسجل شو عم يعمل حزب الله وكان كل ما يشوف حزب الله يتحرك بمحل معين يبلغ الجيش اللبناني هيك كانت كل وظيفته وكان ممنوع عليه بالاتفاق مع الحكومه اللبنانيه انه يتحرك بلا الجيش اللبناني صار مسموح له يتحرك بلا الجيش اللبناني بعد 2000 يعني قديش بعد قديش وقت بعد 2020 وبالتالي نحن بنعرف انه هالقد بدهم يعملوا اليونيفيل ما نحملهم مسؤوليه اشياء
6: نحن يلي عم بيطالب بالتجديد لليونيفيل بنفس الصلاحيات هذا كيد سياسي شو عم يعمل شو
7: انا برايي في شغله من اثنين
6: ايه شو
7: يا عم بيساعد حزب الله بطريقه غير مباشره يا اما مش فهمان شو عم يعمل بكل صراحه
6: لانه ولو هذول نواب الام المنتخبين من الشعب في بيناتهم حقوقيين ومشرعين
7: انا بس عملوا هذه هذا طلعت انتقدتهم بالاعلام وقلت لهم انتم شو عم تعملوا عم تجددوا لحالي لن تؤدي الى شيء ولن تساهم في نزع سلاح حزب الله في الجنوب
6: طيب ما بدي اخذ كل وقت لهون بس كثير كثير مهم يلي قلناه على كل حال الجيش اللبناني اليوم يعني انا انطلاقا من اتفاق الاطار وانطلاقا من المناطق التجريبيه في دور كبير للجيش اللبناني
7: في دور للجيش اللبناني
6: طيب واقع هذا الجيش اليوم يلي ما تغير من وقتها لهلا بعده نفس الجيش
7: صحيح.
6: مع نفس التولز مع نفس القدرات
7: صحيح.
6: واللي سمعناه من السفير الامريكي امبارح انه بموضوع العبره بالتنفيذ موضوع مش هلا يعني تنفوت بمنطقه اذا بدك تجريبيه حقيقيه يعني مش مثل زوطر الجيش الاسرائيلي يفوت ويطلع انما مثل بنت جبال مثل مناطق تانية يعني اساسيه بيقول السفير الامريكاني بعد بكير ليش؟ لأنه جيشنا منه قادر؟
7: لكتير أسباب
6: فضل.
7: رح
6: ألك
7: يون على السريع
6: yeah.
7: لأنه يمكن لازم نعمل حلقة أنه يكيش 3 ساعات
6: عن جد
7: أول شغلة وقت اللي نحكي على المناطق التجريبية كان لبنان بده والرئيس بري اقترح يحكي يشتغلوا قضاء واقترح أول شيء نبلش بقضاء بنت جبال الحقيقة الإسرائيلي قال التالي قال أنه حزب الله عنده شيء اسمه precise missile صاروخ موجه بيطال 6 كيلومتر وهيدا الصاروخ الموجه اللي بيطال 6 كيلومتر يلي بيصيب هدف حقيقي الباتريوت ما بينزله وبالتالي مستحيل اعتراضه فهو عمل الخط الأصفر هو بعمق 6 كيلومتر بالأراضي اللبنانية قال أنا في محلات واصل ل 12 كيلومتر في محلات واصل ل 8
6: مزبط.
7: ولكن ما بنسحب من ولا متر عن 6 كيلومتر لأنه هاي 6 كيلومتر هي الحماية الأمنية اللي بتسمح لي أنا أمن المستوطنات لبين ما كنت شفت انه الجيش اللبناني والدوله اللبنانيه وانا لانه باتفاق الاطار بيقول انه الاسرائيلي شريك بالتحقق إيه واذا الدوله اللبنانيه وامريكا واسرائيل
6: هي العقده بالمفاوضات
7: هي ما بحق له يتحقق هي وفقنا عليها بس بعد ما عملنا اللجنه هيدا السبب الثاني بدي اقول لك اياه انا حكيت لي على
6: كلام بس لانه هذا موضوع التحقق جدا مهم
7: إيه فاذا الاسرائيلي ما قبل يطلع من الست كيلومتر انه انا مطرح ما بدكم من سحب
6: 6 كيلومتر من ضمنها بس فسر لي جغرافيا من ضمنها بنت جبال وشقيف
7: طبعا
6: اوكي يعني هودي هلا المشكلة عليهم
7: ايه هلا الشقيف برا شوي بس الاسرائيلي بده يسلمهم شقيف بشرط بفوت الجيش وبياخد حزب الله قدام تحت المحقق حزب الله رفض لانه هيدي وزاره الدفاع العسكريه تبعه ما بده يخلي الجيش يفوت عليها فاذا هيدا موضوع ثاني هيدا بنحكي فيه تاني شغلة وقت ليش حكوا عن منطقة تجريبية الجيش اللبناني اقترح انه يطلع اسرائيل تطلع من منطقة تجريبية محتلة اسرائيل من منطقتين محتلتهم اسرائيل الامريكاني قال والاسرائيلي قال انه انا اذا طلعت لكم من منطقتين انا نظفهم شو بتكون انت عم تعمل يا جيش اللبناني وانا بس عم انسحب لك فنحن رح نعمل التالي منطقة نحن منظفينا ومنطقة انت بتنظفها عشان هيك عملوا زوطة الغربية وزوطة الشرقية لانه في وحدة بعد فيها حزب الله ما فيها اسرائيلي على الجيش اللبناني انه نظفها لا بعدين
6: يلي هي
7: زوطة الغربية
6: هلا فيها جيش ما فيها حزب الله
7: ما بنعرف اذا بعد ما هيدا اليوم الاجتماع بده يحكي عن هالموضوع اليوم بروما ما نحن بعد في شغلة تانية ليش قال هيك السفير رح كفيلك بس اول شيء ما في مجال يطلعوا من 6 كيلومتر ولا ممكن قبل نزع سلاح حزب الله على كامل تراب اللبناني.
6: نعم.
7: مش بس بجنوب على كامل تراب اللبناني. لانه الاتفاق
6: من البقاع على الجنوب
7: اتفاق الاطار هيك بيقول نزع السلاح على كامل تراب اللبناني بالتزامن بصير الانسحاب. نحن ماضيين وموافقين. اثنين في اليه تحقق بدها تكون امريكيه اسرائيليه لبنانيه.
6: نعم.
7: وفي غرفه مشتركه بدها تنعمل من ثلاثه من هو ثلاث دول للتحقق اذا الجيش انجز بزوتر او لم ينجز بزوتر. لهلا ما قدروا اتفقوا على من هي هذه اللجنه وكيف بتتحقق. فاذا فعليا بعد لهلا ما في ميكانيزم للمناطق التجريبيه
6: بس بيرضوا بمين ما كان الا بالجيش الاسرائيلي يتحقق الا بالاسرائيلي يتحقق.
7: ما هو المشكله
6: ليش العقده هي هيدي؟
7: لانه
6: اذا فاتوا الامريكان
7: الجيش اللبناني بيعتبر انه اذا الجيش الامريكاني اللبناني تعاطى ديركت مع الجيش الاسرائيلي يعني صار في اتصال مباشر بدهم يلاقوا اليه يتحقق الاسرائيلي بدون ما يكون الجيش اللبناني معه والعكس وهي مش عم تزبط. لانه والاسرائيلي هالمره ما راح يقبل انه ما هو يشوف يعني مش بس يتكل على الامريكاني بده هو يشوف لانه اتكل على الامريكاني ب 23 24 والامريكاني جبروا الاسرائيلي ينسحب سنه 24 سنه 24 الاسرائيلي وصل نفس المحل اللي واصل فيه اليوم انسحب ضل بهالخمس نقاط اللي هن تلال وثق بالامريكاني انه الجيش اللبناني سينزع سلاح حزب الله ضل سنه وست اشهر شفنا شو صار طبعا نحكي تفاصيل وهلا ما بقى قابل هو فقط يوثق بالامريكاني بده هو كمان يتحقق.
6: طب يعني الاسرائيلي عم بيقول لك انا ما بدي انسحب من مناطق استراتيجيه مهمه لإلي ولامني
7: وامن
6: شمال اسرائيل
7: عسكريا
6: كمان مهمه لامن اسرائيل
7: بدي انسحب.
6: اي متى بينسحب؟ ما راح ينسحب
7: لما بيصير في نزل اسلاح بده ينسحب.
6: طب ما رئيس جمهوريه بعشر السفاره باللقاء بوشنطن قال الانسحاب الاسرائيلي بيصير من بعد او
7: تسليم نزع السلاح.
6: يعني
7: انا برايي رئيس الجمهوريه حكي
6: قبل نزع السلاح
7: حكي بالعشاء عكس ما حكى بالبيت الابيض.
6: ليه؟
7: لانه كانوا كاتبين خطاب قبل ما يروح. اللي كتب له خطاب ما كان موفق.
6: مين يعني جعازي؟
7: ما بعرف مين بيكتب له صراحه. انا ما عندي فكره يعني ما عندي علاقه مع مين بيكتب له بس اكيد هيدا
6: نحن رايحين على واشنطن نقول دجاجه قبل البيضه والبيضه قبل الدجاجه انه كانه رجعنا لنفس المطرح. يعني انسحاب الإسرائيلي قبل أم تسليم السلاح قبل؟
7: لا لك شو الاتفاق الإطار واضح. انسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية نزع السلاح على كامل تراب اللبناني قبل تكملة الانزحاب.
6: طب لكن رئيس شو قال بواشنطن؟
7: وين؟ بالعشاء ولا؟
6: بالعشاء
7: عطى مقاربة لا تشبه الواقع اللبناني. لأنه حكي عن الإيرلندية يلي هني أصلاً مواطنين بريطانية وما كان في إيران بظهر ولا دولة تانية ولا شيء وحكي عن تجربة يعني حكي عن تجربتين لا تشبه تجربة حزب الله. في شغلة كتير مهمة باتريسيا بدنا نفهمها.
6: إيرلندا وكولومبيا.
7: إيه في شغلة كتير مهمة لازم نفهمها نحنا مش نحنا لازم نفهم الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء ويلي صرنا 100 مرة قايلين لهم إياهم. أول شغلة
6: هذه أول ما لقيناها ببرين ستورمينج أنا والأستاذ فارس خشين تبع إيرلندا وكولومبيا.
7: أوكي عظيم. فأول شغلة صلى أمريكا من أول ما بلشت عملية الحرب باثنين نهار تطلب من الدولة اللبنانية أن تفصل نفسها سياسيا عن سياسة حزب الله وانتمائه الإيراني. عم نحكي سياسيا العناصر ما حدا بيحكي عنه العناصر اللبنانية مش
6: طبعاً.
7: هذا موضوع تاني شو بده ينعمل فيهم بعدين هذا موضوع تاني وحرام فعلا يعني اللي عم بيموتوا نتيجه ايديولوجيا معتبرين حالهم عم بيموتوا
6: في ناس مغرر فيها في ناس مؤمنه طبعًا. بهذا النهج طبعًا. في ناس ايديولوجيا طبعًا. دينيا
7: طبعا ولكن تعتبر الولايات المتحده الامريكيه اليوم انه هيدي حرب امريكا مع ايران وحرب حزب الله مع اسرائيل جزء من الحرب الامريكيه الاسرائيليه مع ايران. فانت لبنان مع ايران ولا مع الولايات المتحده الامريكيه في هذه الحرب بده يقرروا. هن شكلهم مقررين يكونوا مع ايران ومع الولايات المتحده الامريكيه بنفس الوقت مش عم تزبط معهم كثير. إذا ما صار فصل سياسي تام بين الدولة اللبنانية وحزب الله ما في شيء رح ينحل بلبنان.
6: مشكلة وين؟ عند رئيس الجمهورية؟
7: مشكلة عند الدولة
6: كلها. هل أنت أخذت ليها على الخطاب؟
7: لا المشكلة عند الدولة كلها. وين الحكومة؟
6: هلا الحكومة اليوم كان في رد كان على نعيم قاسم على خطاب نعيم قاسم يعني جدد إذا بدك مهاجمته إنه كل حدا بيتماهى مع الإسرائيلي هو إسرائيلي رح نواجهه كان في تهديد رح نواجهه مثل ما عم نواجه الإسرائيلي على كل حال. اليوم كان في خطاب ورد عليه نواف سلام بس شو لازم ينعمل عمليا؟
7: أنا رح أحكي شو؟ نحن على طول الخطاب حلو كتير التنفيذ غير الموديل.
6: نعم
7: مش بس عم نحكي مش عم نحكي عن الرئاسة عم نحكي عن رئاسة على رئاسة الحكومة على مجلس النواب على النواب على الوزراء على الملكية. يعني نحن بأول يوم طلع فيه رئيس جمهورية لبنان عمل خطاب القسم حكي فيه عن حصرية السلاح بيد الدولة وبده ينزع السلاح الغير شرعي. وهي الدولة قالت ذات الشيء. اجوا عطيوا حزب الله وزراء عطيوا كل السفر نقاهم، كل المدعيين العامين نقاهم، كل التعيينات الحبة بدو إياها، مصاري لميز الجنوب لعادة عمار الجنوب 230 مليون دمر الجنوب بعد يومين مما قرروا وما بنعرف شو صار فيها.
6: هلأ جايبين بريفابريكي
7: كمان وكذا. فإذن أداء الحكومة اللبنانية كان يصب سياسيا في مصلحة سيطرة حزب الله على القرار اللبناني بقلب الحكومة. شو كان العذر يلي وقت اللي كنا عم نسأل ليش؟ كان العذر دائما حفظ ما وجه المقاومة ليس المصلحون،
6: وإنه ما نفوت بحرب أهلية، شماعة الحرب الأهلية ما كلتك.
7: عشان هيك نحن قلنا له للجمهورية، وأنا شخصيا قلت لك بعثت له مذكرة،
6: وهن عم بيهددوا ما عم بيأثروا على
7: كده. إنه أنت خي بما إنه ما فيك، يعني قائد الجيش يلي وقتها كان قائد الجيش رئيس جوزيفون كان يقولون هو قائد جيش إنه خي حي ولا مشكل مع حزب الله سيؤدي إلى حرب أهلية لانقسام الجيش. وصار رئيس جمهورية قال غير خطاب بخطاب القسم، بس رجع بعد مدة صار يقولون هن زيتهم. طيب ما نحن واحدة من اثنين، يا قادر جيشنا ينفذ المهمة يا بدنا يصير بدنا نوصل لحرب أهلية ولانقسام بالجيش. نحن منقول فقط الجيش وقادر وسينفذ، نرجع منقول إذا نفذ منفوت بحرب أهلية وانقسام للجيش. ما نحن بدنا نقرر نحن فينا ولا ما فينا.
6: بس هو فعليا رح ريحك، فعليا قادر الجيش
7: رح ريحك. رح أقول لك الحقيقة أنه نحن عندنا جيش ممتاز، ولكن هيدا الجيش بأوامر من الحكومة اللبنانية على 40 سنة مطلوب منه يساعد حزب الله، يغطي حزب الله،
6: صحيح، ينسق مع حزب الله،
7: ينسق مع حزب الله، يسمح له يجيب السلاح اللي بده اياه ويجند مين ما بده يشتغل ما بده. اكثر من هيك مخابرات الجيش تنسق مع مخابرات حزب الله على طول وتتبادل التقارير الامنيه
6: لحين هاللحظه،
7: لحين هاللحظه ما في شيء تغير بعد وكثير اشياء تانية. فاذا انا هاو الضباط يلي انا بعتهم انا كحكومه، ما عم بحكي عن قائد جيش لانه هيدا امر حكومي، هيدا قرار حكومي، ينسقوا مع حزب الله ويتعاونوا مع حزب الله ويعتبروه خيهم وصديقهم ومقاومة في وجه إسرائيل، كيف بدي بلحظة أنا أعمل سويتش إلو إن صار عدو حزب؟ مش مزبوط، هيدا ما رح تزبط. وبالتالي نحن يعني ما بدي أقول سذاجة عيب أحكي هيك، بس في قلة إدراك لما أنا بطلب من نفس الشخص أنا قايل له خيي روح ساعد فلان، تاني يوم بحقول له أوسه أو أشتو سلاحه أو اللي بدك إياه. فإذا جيشنا نحن
6: بس ما فيكم عم بينفذ الأوامر،
7: بس نحن ما جيشنا على 40 سنة بعتناه لهونيك، بعدين على 40 سنة كل ما حدا يحكي انه لازم نعمل ريفورم بالجيش بيطلع لنا خطاب لا يمس بالمؤسسة. يا خي شو لا يمس؟ ما هي المؤسسة عايشة حسب الناس، اذا الناس ما لها حق تحكي عن المؤسسة يعني كارثة. ما لازم يكون في تابويات.
6: طب رودولف هيكل قائد الجيش،
7: رودولف هيكل انا بدك رأيي غرر برودولف هيكل.
6: كيف يعني غرر؟
7: رأي لي كيف رودولف هيكل ارسل الى المواجهة اول شيء بدون وسائل دفاع، تاني شيء ما شغل ده يروح. يعني رودولف هيكل وقت راح لأمريكا حالك هو مثل ما هن اجتماعاته بالبنتاغون كانوا عظيمين، اجتماعاته مع الجيش الأمريكاني كانوا ممتازين. الجيش الأمريكاني بيعرف أجر كل عسكري بالجيش اللبناني شو لون الرينجر اللي بيلبسه، بيعرف إمكانيات كل واحد بالجيش، كل ضابط كل ما هو بدربه وبيجي بيساعده وبيعرفهم واحد واحد، وثلاث ربيع الضباط الكفؤين بالجيش اللبناني مدربين بأمريكا. وبالتالي البنتاغون يفهم هيدي القصة، لأنه الجيش الأمريكاني كمان يعني اعتبري أنت عملتي للجيش الأمريكاني حليفة نيكاراغوا بعد شو عرفتي يعني، بالتالي بيفهم هيدي الخصوصية الموجودة عند الجيش اللبناني. قبل ما تزج الجيش بحيلا معركة يجب أن أعمل على ريستركتشرينج، على إعادة بناء هذا الجيش كرمال غير له عقيدته الإيطالية اللي أنا كنت بنيله إياها على دعم المقاومة. ما يسمى بها أنا بقول له مقاومة، أنا بعتبره حزب الله يعني غير مقاوم لكثير أسباب. وبالتالي الجيش كان بحاجة لتشكيلات داخلية وبحاجة لكثير إشياء تغييرية قبل ما قال له بدك تروح على هيدا الفاز. كان في ضباط بيعرفون بالاسم كان لازم ينزحوا على جنب يروحوا على غير مطرح. فشو عملوا برودولف هيكل؟ رودولف هيكل أرسل الولايات المتحدة الأمريكية. كل اللقاءات السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بالجيش كان لازم يعملها وزير الدفاع. وعادة قبل ما يروح حيلا حدا يعمل اجتماع مع سياسيين أمريكان، في فريق عمل لازم يكون موجود يعمل له بريفينج، يعمل له برينستورمينج، يفكر هو إيه، إذا سؤلت هيك بتجاوب هيك، إذا سؤلت هيك بتجاوب هيك. هيدا اللي صار مع جوزيف عون وقت اللي كان قائد جيش، وقت يروح كان على أمريكا كان في فريق بالسفارة بغض النظر عن موقفنا من جابي عيسى والتيار الوطني الحر، كان جابي عيسى يعرف كتير منيح الأمريكان كيف بيفكروا، كان يعمل له بريفينج لك وين وصلوا.
6: هذا الشيء ما صار مع رودولف هيكل.
7: رودولف هيكل أصلا ما كان لازم يروح. فرودولف هيكل عمل اجتماعات مع البنتاغون عظيمة، كان لازم يرجع من هونيك.
6: ما لازم يشوف الانستغرام.
7: وإذا نعمل له اجتماعات سياسية ما خصوا فيها.
6: وليش
7: وجهت السهام لجوزيف عون؟ سهام لينسي جراهام مع أنه هلأ توفى
6: وبقى في سهام لرودولف هيكل.
7: سهام لينسي جراهام لرودولف هيكل هي سهام لجوزيف عون. أقلك ليش؟ لأنه جوزيف عون تمسك برودولف هيكل قائدا للجيش وقال لهم جوزيف هيكل يعني أنا. فصار كل رسالة بدها تمرق عبر الجيش لجوزيف عون تمرق باللي قال عنه أنا يلي هو رودولف هيكل. فرودولف هيكل أنا رأيي غرر به، كان لازم يعمل اجتماعات بنتاغون ويرجع، ما كان لازم يشوف لا لينسي جراهام ولا روح يعمل اجتماعات سياسية. وزير الدفاع يروح يأكل البهدلة. وزير الدفاع خليه يعملوا بريفينج بالحكومة ويروح يطرح وجهة نظر الحكومة مع لينسي جراهام ومع غير لينسي جراهام. فأنا لا ألوم رودولف هيكل. رودولف هيكل ضابط من هيدي المؤسسة.
6: كانك عم تحط عم تقلي إنه رودولف هيكل حط بالواجهة بالوقت اللي ما عنده القدرة ينفذ، بالوقت اللي حتى الشعب اللبناني وحتى أمريكا بيطلعوا من أمريكا بيقولوا أقيلوا رودولف هيكل، وكأنه إذا أقلنا الشخص بنكون عم ننقذ المؤسسة العسكرية. شخصيات عم بحكي.
7: إيه في كتير عم بسمعهم.
6: إيه بس لحظة، يعني كأنك عم بتلوم يعني هلا جوزيف عون عم بتقلي انه حطه بالواجهه كانه عم بيحارب فيه وما عم بيقول له نفذ.
7: مش ما عم بيقول له نفذ، ما بيقدر ينفذ
6: اكيد. كيف يعني؟
7: لا بدي اقول لك شغله، قائد الجيش لما عرض خطته بالوزاره،
6: طب وقتها عفوا بس لحظه تكمل وما بدي اقطعك، وقتها بنقول بقرارات الحكومه انه يجب التنفيذ الفوري، خليني اخذ بيروت منزوعات السلاح، بلش من هذا المخيمات الفلسطينيه. طب الجيش ما عم ببلش ولا مطرح،
7: ايه
6: انه قادر حتى ببيروت يبلش؟
7: أكيد الجيش ما قدر ينفذ. وفي شغلة مهمة، لأن ليش الجيش ما عم ينفذ؟ لأنه الدولة اللبنانية أخذت قررت نزع السلاح. بعد شوي سمعنا عن حصر السلاح، رجعنا سمعنا عن احتواء السلاح. نحن مضينا اتفاق قبل ما يجي جوزيف عون مضيط حكومة مئاتي، كان جوزيف عون قائد جيش اسمه اتفاق وقف العمليات بين إسرائيل ولبنان، تعهد فيه الدولة اللبنانية وقيادة الجيش بنزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني وشمال الليطاني. فإذا هي قبل ما يجي جوزيف عون رئيس، إذا جوزيف عون رئيس بخطاب القسم قال إنه بده ينفذ هذا الاتفاق. سنة وست أشهر لك نحن وين؟ طبعا نعيد الحديث.
6: صحيح.
7: رجع تعهد من جديد. فإذا رئيس الجمهورية غير هو لوحده، هو والحكومة اللي معه، أنا ما بدي لومه لوحده. بلشنا نحن متفقين ماضيين باتفاق وقف الأعمال العدائية. ماضيين على نزع سلاح حزب الله. فنحن قلنا للجيش نزع، رجعنا قلنا للجيش حصر، رجعنا قلنا للجيش احتواء. نزع يعني بناخد سلاح،
6: أوكي.
7: حصر بتحطه بمناطق معينة وبتحرسه، احتواء بتمنع استعماله. فإذا مين غير؟ مين منع جوزيف عون ينفذ؟ منو قدر ينفذ، بس مين اللي قال له ايه ما تنفذ؟ الحكومة اللبنانية، لأنه هني قالوا له روح على الاحتواء وروح على الحصر. فعلياً أنا ماضي معك اتفاق بدي بيعك هالطاولة،
6: صحيح،
7: ما فيني أقرر بعدين يصير بدي أجرك إياها. نحن هيك عملنا لوحدنا من طرف،
6: يعني ما في قرار سياسي،
7: يعني ما في قرار سياسي. مش بس ما في قرار سياسي، ما فيني أطلب أنا من هذا الجيش. عشان هيك أنا قلت له وعطول عم أقول لما يكون عم نوجه سهامنا لرئيس الجمهورية،
6: نعم،
7: عطول أنا عم أقول هذا الجيش بحاجة لقوات دولية تساعده على نزع السلاح غير الشرعي. بدون قوات دولية فاعلة وعندها الإمكانيات الحقيقية لن يتم نزع السلاح.
6: على كل حال القوات اللبنانية هي اللي طلبت بالفصل السابع، يعني شفنا مؤتمر معراب ثلاثة عم بيطالبوا بالفصل السابع أساسوني.
7: مين عم بيطالب؟
6: القوات اللبنانية مثلا.
7: ما بدنا فصل سابع نحن.
6: شو بدنا؟
7: بدنا قرار من الحكومة تطلب من مجلس من بحسب القرار 17-1 مساعدة مجلس الأمن لتحويل مهمة اليونيفيل لمساعدتها على كامل التراب اللبناني وعلى تغيير على ارسال قوات دوليه. هاي ميله. الميله الثانيه، اليوم صار في مفاوضات مباشره مع اسرائيل، وصار في حوار مباشر مع الجيش الامريكاني، وعم نشوف انه عم ينحكى
6: يوم عم ينحكى على التسليم البري يعني لاول مره،
7: صحيح، وعم ينحكى بالمفاوضات دعم الجيش اللبناني بكل الامكانيات ليقوم بالمهمه بكل الامكانيات. مش يعني بدي اعطيه شويه نايت فيجن وشويه، حتى بدي ادعمه بالعسكر وبدي ادعمه بالاسلحه وبدي ادعمه
6: بس دعمه مشروط.
7: ما سمعت
6: دعمه مشروط؟
7: مش مشروط، دعمه للقيام بالمهمة مش مشروع. أنا عم أقول بدي أنفذ هالمهمة.
6: إيه. وأنا ما عندي التولز.
7: إيه. فبدك التولز تعطي أقعد أنا وياك. أنا صراحة بنصحه لرودولف هيكا إذا عنده شي زيارة تانية على أمريكا يروح يقعد مع البنتاغون ويجيب المسؤول عن لجنة الدفاع بالكونغرس ويجيب المسؤول عن لجنة الدفاع بالستيت ديبارتمنت ويقول لهم أنا تقدر نفذ عايز 1-2-3-4
6: هلا بعد مصاري؟
7: لا مصاري
6: كان الرئيس بواشنطن بلقائه مع الرئيس ترامب وقال انه نحن بدنا ندعم الجيش اللبناني ما صارت يعني بس هيك كلام بندعم الجيش اللبناني بشو بندعم الجيش اللبناني لكن
7: تخليك ما كمان قال الرئيس ترامب انه راح يجوا طيارات امريكيه على لبنان شو في لي امتي راح يجوا باتريسيا نحن للاسف نتصرف هيك بنكون ردة فعل على الاحداث ما بنكون صانعي احداث اليوم رأى رئيس جمهورية وقال الأمريكيين بدنا ندعم الجيش أي لجنة قعدت درست مع أي لجنة بأمريكا ماذا يحداش الجيش وشو بده وقدي بده ليعطوه ما صارت هالشغلة صار في لقاء بين رئيسين صار في مجاملات قد ما بدك
6: مشهدية يعني كأنه ما صار شيء حقيقي
7: مش من جدية هني جديين
6: مشهدية
7: إيه نحن مش جديين هني جديين باتريسيا بدي خبرك شغلة بالزمان رح خبرك خبرية خبرتها قبل مرة بس هلا خبرك إياها جورج بوش شخصيا وقت اللي قرر يفوت على العراق كان الديبيت بأمريكا العراق قبل ولا سوريا قبل سوريا عم نحكي بشار الأسد روسيا على العراق
6: نعم
7: سوريا كان نكست وبلقاء وليد جملات مع بوش قال له جورج بوش I'm gonna catch بشار الأسد by his balls هالقد يعني وجدي جورج بوش ما بيمزح من أوقف الأمريكي من أنه يشيل بشار الأسد بوقتها إسرائيل لأنه بعد جورج بوش عندها إسرائيل 9 شخصيات سورية عملوا سبيتش بالكنيسة الإسرائيلية يعني هلا عم يحكوا عن أنطون شاف هيدا هوليك نزلوا عملوا سبيتش بالكنيسة الإسرائيلية واحد منهم بيكون عنوان السبيتش تبعه Why I Admire Israel بيقولوا له الإسرائيلية لبوش يعني اللي هو كان أجرأ قائد أمريكي أجرأ قائد أمريكي عمل حروب هيدا وهيدول كلهم اللي بعتهم التسعة ما فيهم يحمولي الجولان من الإرهابيين السوريين وبالتالي المشهدية تقتضي بقاء بشار مصلحة مين كانوا يفل بشار؟ نحن أمريكاني كان بده يفل ولكن كل 14 أدار بوقتها ما كانوا قادرين يعملوا مشروع شراكة مع أمريكا تقلع الولايات المتحدة الأمريكية تتنفذ اللي هي بدها تعمله إسرائيل منعتها لأنه وقت اللي بده يصير في أحداث بده تكوني شريكة بالأحداث نحن مشكلتنا شو بنعمل نحن بنكون ردة فعل الأحداث هلأ مننام إن شاء الله كل اللي بدنا يقولوا رح يخلصونا منه لحزب الله شو رح يخلصونا خدوا وين دورك
6: طب اليوم القوى السيادية الموجودة بلبنان يعني هنا قوى سيادية إذا بدك من أيام السوري عم بتحارب اليوم مع مين قادر يحكي الأمريكاني منهم؟ مع مين معقول يتواصل منهم؟ مع مين هلأ موقع يعني قبل كنا نشوف وقتها كان بشير وقتها كان شمعون وقتها كان في حدا كان في يلقطوا التليفون يحكوا مع شمعون يلقطوا التليفون يحكوا مع بشير اليوم مع مين بيحكوا؟
7: ولا حدا رئيس جمهورية تعرفي شو أنا عم بحكي على طول عم وجه رسائل رئيس الجمهورية لأنه أحكيك بصراحة القرار متخذ التعاطي فقط مع رئيس جمهورية لبنان ومش لأنه جوزيف عون لأنه رئيس جمهورية لبنان يعني اليوم الإدارة الأمريكية أخذ قرار تعاطي مباشرة مع هذا الرئيس وهذه الحكومة بس أمريكا بتعرف كتير منيح إنه رئيس الحكومة اليوم نواف سلام بكل صراحة يعني ما يزعل منه رئيس نواف سلام ما بيمون على الدرك الواقف على باب السرايا
6: بس كأنه حطوا على جنب رئيس جمهورية حتى هناك كلام إنه رئيس جمهورية عم يتفرد بالقرارات
7: مش عم يتفرد بالقرارات
6: يعني كيف
7: في حدا بتخلي عن دوره
6: هو بتخلي عن دوره
7: طبعا لما رئيس الوزارة بيعين قادة قوة أمنية ما بيمون على ولا واحد منهم بمجلس وزراء هو رئيسه
6: هو كان هو قبل انه يكون كل التعيينات العسكريه والامنيه من ضمن صلاحيات رئيس
7: وهو وبالتالي قبل انه رئيس الجمهوريه يتعاطى بالامن وهلا كل اللي عم ينحكى بلبنان امن
6: كيف شفت الوفد اللي راح الوفد يلي راح على واشنطن مع الرئيس بالوقت اللي شفنا ترامب من مين محاط شفنا كمان رئيس جمهوريه من مين محاط كان في تغييب لشخصيات وزنه بهذا اللقاء اللي نحن حكينا عنه انه تاريخي ومن 17 سنه ما صار
7: بدك أقول لك الحقيقة.

0: اللي بدي لك اياه
1: يعني. طبيعي ما يكون موجود كمان وزير الخارجيه.
0: ما هو هذا بدي لك اياه يعني. لو انا رئيس وزفعه ببعت وزير خارجيتي قبل، ببعت فريق المفاوض قبل، ببعت وزير الدفاع تبعي قبل، ببعت قائد الجيش. قائد الجيش بيجمع بالبنتاغون بيقول له شو عايز. وزير الدفاع بيحكي هناك مع وزارة الحرب الأمريكية كيف نحن بدنا ننفذ. وزير الخارجية بيتعاطى مع وزير خارجية أمريكا، بيحكوا عن شو لازم ينحكى بالسياسة الخارجية
1: بين الرئيسين. يعني كان الموضوع
0: وبيرجع لهون عاملين له بريفينج لجوزيف عون. جوزيف عون كان مفروض ينزل بالمطار دالاس بمطار واشنطن ويروح من هنيك على البيت الأبيض يعمل أول اجتماع مع الرئيس، بيرجع بيروح مع الوفد المرافق يلي بيكونوا وزراء واللي بدك هن، بيعملوا اجتماعات عمل مع الوزراء الأمريكيين. نحن بصراحة الزيارة كانت كتير حلوة، والرئيس جوزيف عون كرم بطريقة كتير عالية على مستوى أمريكا، استقباله على مدخل البيت الأبيض شغلة كتير كبيرة بالنسبة للرئيس ترامب، ولكن كانت زيارة مد يد أمريكية للرئيس جوزيف عون ليقولوا له أنا الأوان أن تقرر يا معنا يا معهوليك. وما في أكتر من هيك بزيارة يعني. الزيارة ما كانت زيارة عمل بين الرئيس جوزيف عون والرئيس ترامب.
1: وضحت. بدي روح لعند الرئيس بري. كمان كان حاضر بهذا اللقاء الرئيس بري. البعض يقول أنه دور الرئيس بري لم ينتهي، وساعة عم نسمع أنه في عقوبات على الرئيس بري، بالوقت اللي شفنا عقوبات على سليمان فرنجي، شفنا عقوبات على جماعة الرئيس بري على حسن خليل، ما وصلت العقوبات على الرئيس بري، مما يعني أنه هناك دور للرئيس بري. بتعرف هالخبرية دائما سائدة أنه الرئيس بري CIA والرئيس بري عايزينه الأمريكان. شو حقيقة هذا الموضوع؟
0: أول شيء تقلك بكل صراحة، ما كان مش عايزين حدا. ما حدا هون يفكر حاله مين ما كان يكون يعني، على أعلى مين ما كان يكون إنه هو حاجة أمريكية في لبنان. لبنان هالقد بأمريكا، رئيس مكتب لبنان بالخارجية بيجيبوه يتمرن فينا بيكون عمره 24 سنة. حدا يشوف حاله أهم، ونوابنا بس يروحوا لبرا بيشوفوا هذا الزلمة، ما بيشوفوا أعلى من هيك. بكل صراحة أنا عم كون صريح معك، وما بدي الناس تكون موهونة بأنه والله نحن عم نعمل إنجازات. مش هالقد نحن مهمين لأمريكا يكون عندها رجل أمريكا في لبنان. بالنسبة للرئيس بري، هو رجل عنده حنكة، عم يعرف يخلق لحاله دور بكل مرحلة، وأنا بأكد لك بس يبطل يخلق لحاله دور سينتهي دوره مثل رياض سلامة.
1: هو عم يخلق لحاله دور، ما حدا عاطي هذا
0: أبدا. أعطيكي مثلين حيين. رياض سلامة حاكم مصر في لبنان قبل، وطالما هو حاكم مصر في لبنان وكان عم يقدر يقدم خدمات وعم يقدر يوازن بين علاقته بالدولة اللبنانية وعلاقته برا، وهو صفى بناء لقرارات أمريكية بنوكي بلبنان وعمل أكتر بكتير من هيك، كان حاجة وكان يدافع عنه على أعلى المستويات. بس بطل حاكم مصر في لبنان، ترك لمصيره، ما عاد له دور.
1: بركي وليش عم يتعاقب هلا حاكم مصر؟
0: مش عم يتعاقب،
1: مازال فتحت الحديث. بلا البعض يقول انه دعم حزب الله حاكم مصر في لبنان، منشان هيك الامريكان اذا بدك رفعوا الغطاء ولا صار متروك.
0: غير صحيح.
1: شو الصحيح؟
0: الصحيح انه رياض سلامة كان عامل ديل وكان حاجه هو حاكم مصر في لبنان للتعاطي معه. لما خبط الحاجه رجع انسان عادي، بس رجع انسان عادي عوقب كانسان عادي.
1: والمعلومات اللي بيعرفها والمافيا المحيطة والتنسيق مع السياسيين،
0: هاي دول كلهم خصهم بسياسيين داخلين من لبنان، اللي بده يصفيه واللي بده يصفيه هذا هون، مش لا أمريكا ولا غير أمريكا. اللي وقع بس إبراهيم، عائلة عامر فخوري رفعت عليه دعوة بالولايات المتحدة الأمريكية إنه قتل بيه، كان بعده هو مدير عام الأمن العام، وهذا المدير عام الأمن العام قالوا للأمريكان ولا غير الأمريكان أنا بقدر جيب لكم المختطفين الأمريكان في سوريا وفي، ومثل ما جبت لكم نزار زكا من إيران إلى ما هنالك. بوقت اللي رافعين عليه دعوة عائلته لعامر فخوري، تاخد على أمريكا بطيارة خاصة، قعد مع بومبيو، كان بأيام ترامب بالأول تون كان وزير خارجية، قعد مع مدير مخابرات ويليام بيرنز رئيس CIA وما حدا دق فيه بعد ما بطل عباس إبراهيم مدير عام للأمن العام حكموه هلأ بدعوة آل فخوري بواشنطن.
1: صحيح. وجهة تحية على كل حال لجيلة فخوري اللي هي صديقة.
0: وبالتالي أنا اللي بدي أقلك إياه، الواحد بيخلق مطرح لحاله ومش عيب، هيك بتصير بالسياسة. وهالمطرح اللي خلقه بيعمل له حيثية بس تخلص هاي السيئة ويرجع مواطن عادي يحاسب. يعني يوم نتنياهو مش قادر

0: يحسبوه بإسرائيل لأنه رئيس وزراء. بس يبطل رئيس وزراء رح يرجع يتحاسب على الفساد، يمكن ينحبس.
1: مداني بنيويورك بده يحاسبه على إذا زارنا بدنا
0: 100%. وبالتالي لما بيصير نتنياهو شخص عادي سيحاكم. الرئيس ترامب لو ما انتخب وعيد انتخابه هلا باللاتورم تاني كانوا رافعين عليه دعاوى، وقفت كل الدعاوى لأنه صار جمهورية أمريكا.
1: طب العقوبات اللي عم توصل هلا للمسؤولين، العقوبات على سليمان فرنجي كيف بتفسرها؟
0: سليمان فرنجي من زمان على لائحة العقوبات، من زمان كان اسمه موجود على لائحة العقوبات، وكان كان في كتير غيره محطين على لائحة العقوبات وما وصلت لهم العقوبات، من بينهم الرئيس بري. الرئيس بري كان على إحدى لوائح العقوبات بالولايات
1: المتحدة. وليش ما وصلت لهم؟ يعني بعد عايزينه وبعد عنده دور،
0: لأنه عم يخلق لحاله دور. فبهديك الأيام انحطت العقوبات على رقم 2، فانحطت يعني كانوا إذا بدك على رأس اللائحة ميشيل عون، بس ميشيل عون كان رئيس جمهورية،
1: أخذها جبران باسيل،
0: أخذها جبران باسيل عنه، سليمان فرنجية أخذها يوسف فينيانوس، ورامي بري أخذها علي حسن خليفة. اليوم بلشت العقوبات تطلع رقم 1 أول ونأكل طلع
1: سليمان فرنجية.
0: فإذا سليمان فرنجية من زمان عنده ملف كوربشن، من زمان عنده ملف تعاون مع دولة إرهاب، مع منظمة إرهابية اسمها حزب الله، عنده ملف مسهل الأمور لبشار الأسد. حتى في إشاعات تقول إنه بعض أموال بشار اللي راحت على روسيا ما رأت على لبنان. في ناس بيقولوا من خلال سليمان، بس ما مني أكيد. أه. عندي معلومات أكيدة بس عملي كروميور سمعتها يعني.
1: طب جنبلاط
0: ساهمت بوضعه على لائحة العقوبات.
1: جنبلاط سيد جنبلاط وليد جنبلاط.
0: وليد جنبلاط ما له دور اليوم. يبحث عن دور. وليد جنبلاط يبحث عن دور. بس ما له دور. واللي ما له دور مؤثر ما بتخيل إنه لزوم يحطوه على لائحة العقوبات. إلا إذا لعب شي دور. بتصور الجملات ممكن يكون على احدى اللوائح
1: عقوبات كمان
0: ممكن، بس بالوقت الحاضر ويجملات لايك ويجملات بقيم 14 اذار كان يعتبر في الولايات المتحده الامريكيه الزعيم 14 اذار الاوحد.
1: صحيح. عندما بدنا الطار يا بشار.
0: مزبوط. عندما خرج من 14 اذار هو اعتبر انه الولايات المتحده خسرت في لبنان، وبالتالي قلب على الميله الثانيه وقت انتخب اوباما. وفعلا بهذيك المرحله مش لبنان خسر، لبنان فات بالفريزر لأنه أوباما كان عنده غير مشروع.
1: صحيح.
0: الرئيس ترامب رجع مهتم بلبنان لألف سبب، أوله الأبراهام أكورس والسلام في الشرق الأوسط. كان وليد جنبلاط غمق بالميل الثاني. وليد جنبلاط اليوم ما عنده حيثية سياسية بالداخل اللبناني إلا اللي بيعطيه الدولة، وبالتالي غير مؤثر على الساحة الدولية لحتى هالقد يكونوا مهتمين فيه الأمريكان.
1: واضح أنه كمان إذا بدك البيئة الدرزية كمان رايحة على مطرح آخر له علاقة بإسرائيل من بعد يلي صار مع دروز سويدا. يعني
0: صحيح. دروز سويدا بواشنطن بتشوفين موجودين كل الوقت، عم يعملوا مؤتمرات، عم يعملوا عم يقنعوا الأمريكان يوقفوا حدهم، وعم بيكون معهم على طول ناس عم بيساعدون من إسرائيل. وبالتالي بتشوف الغضب على وليد جنبلاط. يعني بتعرفي كارثة على وليد جنبلاط إذا كان الغضب عليه سوري إسرائيلي، في حمل واحد بس في حمل اثنين، وفي تململ في الجبل. هيدا عم وليد جنبلاط مرق بفترة كان زعيم دروس في كل العالم. وليد جنبلاط راح شخصيا على قبرص، اجتمع بسعيد بن العسفاع أحد أعضاء الكنيسة الإسرائيلي. العرب هي بيسموهم يلي هو درزي، وعاد إلى لبنان يوم 14 أدار وقال رحت قلهم ما يفوتوا بالجيش الإسرائيلي للدروس. يعني كان عنده موني على دروس إسرائيل وعلى دروس سورية وعلى دروس
1: هلا راحت هاي الموني ما بعرف. يعني المواضيع كتير كتيرة بس قربت حلقتنا تخلص. بآخر لقائنا هيك عبر شوي أعرف عن يحكى عن خلافات بالخارجية الأمريكية بين جي دي فانس وبين ماركو روبيو، شو حقيقة هذا الموضوع؟ قد هو مؤثر على الواقع اللبناني؟ لأنه كل العالم تعرف أن جي دي فانس عم يأخذ الأمور إلى مكان آخر يمكن ما بيناسب لبنان.
0: أولا لا خلافات بين ماركو روبيو وجي دي فانس، أنا بأكد لك هذا الشيء. بقلك أكثر من هيك،
1: احنا نحب الأكشن بلبنان.
0: التنافس بين ماركو روبيو وجي دي فانس هو على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هن الشخصين المطروحين الوحيدين المطروحين هلأ الحزب الديمقراطي بعد رئيس ترامب. التنافس بين جي دي فانس وروبيو هو مش على لبنان، هو على رئاسة أمريكا.
1: صحيح.
0: فأوقات بتحسي أنه بالإعلام الأمريكاني كل واحد عنده فريق إعلام تبعه بيجرب يظهر أنه الثاني أقوى وأرجاله وعنده أفكار مختلفة ويستطيع أن يحكم أمريكا بعد ترامب.
1: نعم.
0: فاللي عم نشوفه نحن مرتبط بالانتخابات الأمريكية ما خصه لبنان.
1: لا بس في تيار بيأثر.
0: ما أنا رح كفيرك. جي دي فانس.
1: بتستون براك و.
0: جي دي فانس وماركو روبيو بيشوفوا لبنان بنفس الشيء. توم براك وويتسكوف والبقوي كلهم هو يخضعون مباشرة لوزير الخارجية اللي هو ماركو روبيو، وبالتالي هو يؤتمروا من ماركو روبيو. وعندهم حظوة خاصة دون براك بعلاقته الشخصية بالرئيس ترامب.
1: صحيح.
0: لكذا سبب وسبب. بس أنا بأكد لك إنه أقرب لبناني في الولايات المتحدة الأمريكية حد من أصل لبناني للرئيس ترامب مش مصعد بولس، دون براك.
1: أها.
0: دون براك. لكتير أسباب خبرك يهم بعد الهواء وبيخدونه شربع ساعة. عمليا.
1: إحنا عملنا حلقة قبل الهواء.
0: فعمليا. ماركو روبيو واثنيناتهم وهو وجي دي فانس بدهم يشوفوا لبنان خالي من السلاح غير الشرعي. ماركو روبيو وجي دي فانس بدهم يشوفوا لبنان فايت بالابراهام اكورس. ماركو روبيو وجي دي فانس بدهم يعملوا احلى علاقات بين الجيش اللبناني والجيش الامريكي، وبدهم يشتغلوا على اعاده هيكله الجيش اللبناني. وبالتالي النظره الاستراتيجيه لوين بده يكون مطرح لبنان على مستوى الشخصين وعلى مستوى رئيسه اللي هو رئيس ترامب هي وحده. كل اللي عم تشوفيه من تباين هو تباين سياسي داخلي مرتبط بالانتخابات
1: الأمريكية. قالوا على الانتخابات. ما فينا اليوم ما نقول الله يرحم ضحايا شهداء المرفأ اليوم طبعا. ذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت يلي لحديت هاللحظة بعد ما شفنا القرار الظني صدر. بدي هيك كلمة أخيرة منك، رؤيتك للتحقيق يلي أخذ كتير وقت، الوقت اللي ميشيل عون قال 4-5 أيام بتطلع نتائج التحقيق، لقيوا أمونيوم على كل حال بحولة بالجنوب، ما بعرف شو الواقع بعد ما عرفنا شيء، بس في ثقة مثل ما عم ينحكى بالقاضي بيطار.
0: القاضي بيطار أنا كمان بوثق فيه، كل اللبنانيين بيوثقوا فيه وبيحبوه، ولكن شفنا كل العرقلات للقاضي بيطار من أي جهة كانت جاية، ومن يعرقل التحقيق هو يلي له مصلحة يخبي التحقيق. أول شيء الله يرحم كل اللي ماتوا. أنا برأيي بداية زوال حزب الله بلشت بانفجار المرفأ، وهو دفعه ثمن كتير كبير، بس إن شاء الله قريبا كل واحد بيصرح.
1: بتحس رح نلاقي متهم واحد؟
0: ما رح نلاقي ولا واحد.
1: ما رح نلاقي ولا واحد
0: إلا إذا تغير الجو السياسي بلبنان.
1: ألف شكر لك رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان الأستاذ توني نيسي، نورتني بالسياسة والناس. هذا أول لقاء لي أنا وياك، إن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى لأنه الحديث معك جدا شيق. شكرا على كل المعطيات والمعلومات. بدي أشكركم مشاهدينا على المتابعة.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

الغريب كان يعرف علة الأمر الغريب، ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب، كفرت بوجودي

مغربي شكله مريب محنك بيخلق من كريه المر الطيب يا را صرت اشكيله من الأرض.

لهيب مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا رب. فلفك جبين المغربي فرفك جبين المغربي وفكر النجيب وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب بدك على شهرين تاخد هالدواء.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع البطريرك الماروني بشارة الراعي في بعبدة الأوضاع العامة ومسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. وأكد الراعي أن مواقف الرئيس عون مشرفة وتعطي الثقة للبنانيين، مشيراً إلى أن الفاتيكان يواكب تطورات الملف اللبناني.
1: سلم نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري رئيس الجمهورية جوزيف عون تقرير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الذي يوثق ما وصفه بانتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي خلال الحرب الأخيرة، كما بحث المبادرة الدولية لتجديد الالتزام بالقانون والقمة المرتقبة في عمان في كانون الأول.
2: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في 11 و12 من آب صباحاً وبعد الظهر لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
3: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صباح اليوم وزير الاتصالات شارل الحاج، وأكد الرئيس عون أهمية تحسين جودة خدمات الاتصالات وتوسيع التغطية لتشمل مختلف الأراضي اللبنانية.
4: تمنى نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب عدم تفجير الجلسة العامة المقررة الأسبوع المقبل، مشدداً على ضرورة إقرار قانون العفو العام، معتبراً أن هناك أشخاصاً مظلومين في السجون، وأعلن عن اجتماع الاثنين مع نقيبي الصحافة والمحررين لبحث بنود من اقتراح قانون الإعلام.
3: مجلس الوزراء يعقد 3 بعد ظهر اليوم جلسة في القصر الجمهوري في بعبدة لمتابعة المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية إلى جانب بنود عادية وشؤون وظيفية.
5: واقتصادياً، تراجع سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 7000 ليرة، والمازوت ارتفع 10000، فيما الغاز حافظ على استقراره عند 1,175,000.
3: أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتخاذ إجراءات بحق مستشفيات مخالفة لتعريفاته تراوحت بين إنذارات ومهل نهائية لتصحيح المخالفات وصولاً إلى فسخ العقود. وأكد الضمان أن بعض المستشفيات لا يزال يتقاضى فروقات مالية مرتفعة وغير مبررة من المرضى المضمونين.
6: يحقد اجتماع حكومي الاثنين برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لتسريع التحضيرات لنقل الفيول العراقي إلى لبنان عبر الصهاريج بمشاركة وزراء الطاقة والمال والأشغال وممثلين عن الجمارك والأمن العام، ويركز البحث على تأهيل المعابر والمنشآت النفطية في طرابلس تمهيداً لبدء العملية.
3: وفي الصفحة الإقليمية تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وخلال اللقاء استعرض مستجدات الأحداث الإقليمية وجهود تعزيز الأمن في المنطقة بما يحقق أمن وحرية الملاحة البحرية.
7: وفي السياق قال الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية صباح النعمان: بدأنا بخطة أمنية من أجل إجهاض هجمة محتملة على السعودية. وأوضح النعمان أن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للسعودية أجلت ولم تلغى.
3: في الصفحة الدولية فرضت واشنطن عقوبات على وزير القوات المسلحة الكوبية و7 مسؤولين و5 كيانات بتهمة التعاون العسكري الخارجي وشراء أسلحة من الصين وروسيا.
8: وتوازياً، توسع الحكومة الأمريكية فحص حسابات التواصل الاجتماعي للمتقدمين على التأشيرات بمن فيهم الصحفيون الأجانب ضمن حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة ضد الهجرة.
1: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان: الوفاء للمقاومة وفاء للبنان أو لإيران؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

حبيبه لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيضو مسرح المونو بالاشرفيه لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك مسرحيه القرن البيضو اخراج وتاليف يحيى جابر بطوله ماريا الدويهه

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

مساء الخير، وصارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من برنامج 5 على 5 مع ريكاردو شلهوبة، دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. حلقتنا اليوم بعيدة كل البعد عن السياسة والملفات المالية، وقريبة من السياحة، قريبة من الطاقة الإيجابية يلي كل الشعب اللبناني لاسيما خلال فصل الصيف بحاجة لها، لحتى يكون عم بيقضي يومه، عم بيقضي شهر آب وما تبقى من هذا الشهر بطاقة مريحة إيجابية فيها إحساس بالأمل قبل ما يصير شهر أيلول والعودة إلى المدارس.

بقلب الشرق الأوسط في بلد اسمه لبنان، هالبلد يلي بيتألق بوصفه جوهرة سياحية تمزج بين سحر الطبيعة وغنى التراث الثقافي، رغم التحديات السياسية والأمنية والأزمات المعيشية يلي عم بيواجهها وتبعات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على البلد. لبنان بعده عم بيواجه الحياة لكل عاشق وعاشقة بحبوا السفر إلى هالبلد. يلي بيميز لبنان هو تنوعه الفريد بمجالات السياحة، حيث منقدر نستكشف العاصمة بيروت المعروفة بأجواء الحيوية ومدن تاريخية أخرى مثل بعلبك، صيدا، صور، جبال والبترون، يلي بتجسد التاريخ والثقافة بكل زاوية من أرجائها. بالإضافة، لبنان في بقلبه أسواق تقليدية مليانة حرف يدوية حلوة، مأكولات شهية تعكس تراثه الغني وبتخلي كل سايح وسايحة أنه ينطلقوا برحلة استكشافية لشوارع الضيقة المليئة بالمقاهي العتيقة والمتاجر يلي مليانة حياة وحركة.

كيف منقدر نسافر إلى لبنان؟ بيقدر السائح أنه يزور لبنان بسهولة إن كان براً أو جواً، فالبلد بيوفر وسائل تنقل متنوعة بتسهل عملية الوصول لإله. وبالنسبة للسفر براً، في الطريق البري الرئيسي يلي بيمتد عبر الأردن وسوريا حتى يوصل إلى لبنان، وعبر الجو بيقدر الزوار يوصلوا إلى لبنان عن طريق مطار بيروت الدولة يلي بيستقبل رحلات من مختلف أنحاء العالم. وتعتبر بيروت باريس الشرق وست الدنيا، وجهة لا مثيل لها بتنوعها وثراء الثقافي وطقسها المعتدل. وبقلب لبنان في بيروت يلي بتنبض بالحياة، المدينة يلي بتجمع بين سحر الماضي والحاضر، وهون بتسجد معالم ثقافية غنية ومطاعم راقية بتقدم أشهى الأطباق ومقاهي بتعكس روح الحياة اللبنانية الأصيلة. لما تزوروا بيروت في معالم ما منقدر نفوتها. منطقة وسط بيروت المعروفة بداونتاون بيروت يلي بتوفر تجربة تسوق فريدة من نوعها، وخليج الزيتونة الساحر يلي بيعرض مناظر بحرية خلابة وأماكن راقية للتنزه، ومنطقة الروشة بحضورها وصخورها الشهيرة يلي هي من أبرز رموز العاصمة يلي بتقدم مشاهد طبيعية رائعة. وما فينا ننسى مسجد محمد الأمين بعمارته الفخمة ومآذنه الشاهقة والكنيسة يلي موجودة إلى جانبه. إذن بيروت هي الوجهة الأساسية لأهم معالم دينية وثقافية بلبنان.

0: بيل أو بيبلوس كانت تعرف بالعصور القديمة وحدة من أقدم المدن المأهولة بالعالم. تبعد عن بيروت نحو 37 كيلومتر شمالاً وبتتميز بأسواق الضيقة وميناء الفينيق التاريخي، الأمر يلي بيجعل كل زاوية منها بتحكي قصة من التاريخ الغني للمنطقة. إلى البترون يلي بتتميز المدينة الساحلية الجميلة يلي موجودة شمال جبيل بشواطئ الرملية النائية وأسواق التقليدية يلي بتعكس الحياة اللبنانية التقليدية، وهي وجهة مناسبة لكل شخص بيبحث عن الاسترخاء واستكشاف التراث الثقافي. توفر أنفة الواقعة شمال بيروت للزوار فرصة للاستمتاع بالمياه الفيروزية والمناظر الطبيعية الساحرة، وهي واحدة من أفضل الوجهات لمحبي الأنشطة البحرية والهدوء. إلى حريصة يلي هي عبارة عن تلة جبلية بتبعد نحو 26 كيلومتر عن بيروت، وهي موجودة بقلب جبال لبنان الشمالية وبتتمتع بإطلالة مذهلة على خليج جونية، وبتتميز بمناظر طبيعية فيها وديان وأشجار. من أبرز معالم حريصة مزار سيدة لبنان مريم العذراء، وهو تمثال وزنه 25 طن بضم كنيسة صغيرة بقاعدته، وبدأ بناؤه عام 1971 بالقرب من دير بكركة مقر البطريركية المارونية. كما بتحتضن المنطقة بازيليكا سان بول التابعة لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك يلي تم بنائها بالفترة بين 1947 و1962، وهي من أبرز المعالم الدينية بالمنطقة. إلى الجنوب مع صيدا، صيدا يلي هي الجوهرة الساحلية للبنان تفتح أبوابها لكل ما يرغب باكتشاف تاريخها وحاضرها، وتعرف بميناء القديم يلي كان شاهد على قرون من التبادل التجاري والثقافي. وما بتقدروا تزوروا صيدا إلا ما تمروا حد قلعة صيدا البحرية الرائعة يلي بتوقف شامخة على جزيرة صغيرة متصلة بالبر عن طريق جسر قديم، الأمر يلي بيمنحك إطلالة ساحرة على البحر المتوسط، ومن ثم بتستكشف القلعة البرية وخان الفرنج، هالمبنى الأثري يلي بيعكس روح الضيافة اللبنانية الأصيلة، وبتقدر هنيك تستمتع بمزيج فريد من الفن والتاريخ. وما بتكتمل زيارتك من دون أنك تذوق حلويات صيدا الشهيرة، الحلاوة الصيدوية يلي فيها طعم ما بتنتسى. بريك ونتابع 5 على 5 بهذه الحلقة المميزة عن لبنان وسياحته، وبعد البريك معانا أسماء بلدات لبنانية.
1: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
2: علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

بدأنا الجبل نيح الجبل صنين تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وجه أعلى جبل

احلى وش اعلى جبين. اشتقنا لعين تراز عن داره الكفور وراس كيفه ومزياره

0: الجبل جاي اشتهنا الجبل نيح الجبل صني تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وجه أعلى جبين
1: فيكم تتواصلوا معنا على الرقم 01-3-2-8-0-0-0 وتخبرونا عن أجمل وجهة بالنسبة لألكن على كل سايح أو على كل مغترب أو على كل لبناني موجود هون يكون عم بيزورها وعم يكتشف جمال هالمنطقة. يمكن منطقة بجنوب لبنان أو بشماله أو بجبال أو بالبترون، أي ضيعة بالنسبة لألكن هي أجمل ضيعة صيفية بلبنان. تواصلوا معنا على الرقم 01-3-2-8-0-0-0. أغلب معاني أسماء البلدات والمدن بلبنان بيرجع إلى اللغة السريانية ورح نعمل جولة على بعضها. بدي أسلم من الرجيع على محمد جابر. محمد جابر يلي هو بقدم برنامج غنية وخبرية على إذاعة جبل لبنان كل نهار خميس على الساعة 4، حيفوت لعنا على الاستوديو هلأ ويسلم عليكم ويقلنا أي أجمل ضيعة أو مدينة بالنسبة لإله هلأ مباشرة قبل ما أعمل جولة على أبرز البلدات ومعانيها إن كان بالجنوب أو بالبقاع. دخل هلأ محمد جابر على الاستوديو ورح يشاركنا هيدي الفقرة من هلأ لغاية الساعة 6:45.
2: هاي ريكاردو.
1: محمد أهلا وسهلا فيك. مرسي. ضيف عزيز بالعادة نهار الخميس بتكون قبلي على الهواء.
2: يوم الجمعة صحيح.
1: يوم الجمعة صحيح. أنا استضفتك عندي ضمن 5 على 5. أي أجمل ضيعة بالنسبة لك بلبنان؟
2: هلأ ما حروح فيها عواطف وأنا ابن جنوب وقل لك جنوب. لبنان كله حلو بس هيك كتير بحب ليسا وأفقى عين الغوايب. بحب هيدا المنطقة.
1: شو فيهم شي بميزهم عن غيرهم من البلدات؟
2: روداتهم شلالاتهم. جربوها طلعوا شوفوا على ليسا كتير حلوة. بالشوب بنهار شوب وبالليل برد. أحلى طقس.
1: الصيفية بلبنان كيف عم تقضيها؟
2: هلا شغلوا أعياد بيروت وانت بتعرف هذا الشيء.
1: أعياد بيروت قديه كان هذا المهرجان بها الصيفية من أنجح المهرجانات لسيما أنه كان الوحيد؟
2: ما هو هذا اللي ساعده أنه الوحيد ف قدروا كل العالم يستفيدوا منه. في كانت 8 حفلات تقريبا فالعالم بدها فرح بدها تفرح بدها قديه لهم 4 شهور العالم حروب وزعل وتوتر وانكزايتي. لا اجا هيدا المهرجان العالم تتنفس شوي.
1: كلنا عم نتنفس جمال هيدا البلد وعم نتنفس كمان برنامجك يلي اصبح موعد ثابت على هوا اذاعة جبل لبنان.
2: مرسي على الدعاية.
1: ندفع حقها بعد شوي. جابر البرنامج كيف الفكرة خطرت على بالك وقديه بياخد معك تحضير؟
2: الفكرة موجودة أصلاً بالكواليس الإنتاج يعني كنت مخطوطة وبده حدا يعملها فبده حدا شغوف ليقدر يفتش ليقدر يشوف شو قصة هالغنية وبده صبر صراحة. في كتير أغاني هيك بتتفاجأ بقصصها يعني مثلاً غنية في غنية لصباح تم فريد الأطرش مش عن ندى وحدة تانية كانت مكتوبة لحدا تاني أختها هي. في كتير قصص كتير مهضومة يعني مثلا بلا ما نحس إذا بتعرف العبير نعمة شركة الإنتاج ما كان بدها إياها وقالت لأنه أنت حتفشلك لا فراحوا. هي كانت مكتوبة بصوت امرأة بصوت رجل عفوا فقلبوا الكلام لعملوه بصوت امرأة وفوتت عبير على سوق جديد اللي هو تارجت جديد لإلها يعني هو تينيجرز بتعرف تعابير بيسمعوها الكبار من عمري وعمرك لا وصلت للتينيجرز كمان فهالهد الغنية ضربت معها.
1: عملت شي مرة حلقة عن أغاني المسلسلات؟
2: عملناها.
1: قديه في حنين المسلسلات لسيما اللبنانية إن كان طالبين الأوروب أحلى بيوت راس بيروت
2: المعلمة والأستاذ بنت الحي. كتير حلوين كتير حلوين وثلاث ربعون هيك ويعني تحديدا أنا الميلينيال الثلاثينات يلي تابعوا كل هولي تابعوا المعلمة والأستاذ بيعرفوا شو يعني ديالة بيعرفوا شو يعني بنت الحي بيعرفوا شو يعني أحلى
1: بيوت حياتي. راس بيروت
2: قالوا حياتي أكيد فتحضيرها هي كان كتير حلو هيدا الحلقة وإنك تجيب تعجب الغنية هاي كواليتي تعدق لكل فنان عاملها وين ولاد ورثته ولا تقدر تجيب الموسيقى بكواليتي منيحة لنحطها هون، فأخذ الموضوع مجهود.
1: كلهم بيعرفوا محمد جابر.
2: وبعد في أفكار هلأ جاي، يعني هلأ الحلقة اللي جاي كتير بومينج،
1: كتير عم بتسوق،
2: كتير بومينج الحلقة اللي جاي. ما في ما بتنحمل. لا
1: طب هيك خفية الحلقة حتى يتشوى ويسمعوها
2: كتير قوية. لا كتير ما في يقول كلمة،
1: ما في يقول كلمة، ياخدوا منك الفكرة.
2: لا الفكرة كتير قوية، لا فكرة كتير قوية اليوم طلعت،
1: هلأ طلعت. فإذا كرمل هيك الكل جمعة الجاي نهار الخميس يضوي راديو جبل لبنان بسيارته ويسمع حلقة محمد جابر غنية وخبرية عبر إذاعة جبل.
2: وشو شعار غنية وخبرية؟ هيطلع من لك تاست ورا كل غنية في دايما خبرية تستاهل تنقل. تابعونا الكل خميس على الساعة 4.
1: يلي مش الكل بيعرف محمد جابر هو كمان فويس اوفر،
2: صحيح،
1: لمختلف
2: البروميات
1: موجودة عبر إذاعة جبل لبنان. شو صار ورا صوتك وليه صوتك صار مرافق جبل لبنان وكلهم بدي حقهم بعدين؟
2: كلهم بدي حقهم بعدين. أي. اوكي كلود. لا الصوت ما في الواحد يحكي، ما في الواحد يحكي انه لا، هي نعمة، يا صوتك حلو يا لا. انت بتبقى يا بتشده وبتزبطه وبترتبه ليطلع هوا، ويعني ممكن تلاقي اصوات بشعة بس في اداء حلو، عرفت شو؟ وفي اصوات حلوة واداء حلو. ما بدي احكي عن حالي
1: كثير. الساعة عالية عندك.
2: عقبالك.
1: خير الحمد لله في ساعة، بس حلو التباضع بالحياة. جابر حتى نحكي كمان معك شيء تاني مختلف. جابر بغض النظر عن برامجه في عنده جانب شخصي إنساني وحنون وبحب يساعد العالم،
2: صحيح.
1: قدي اليوم الشخص اللي بيكون عم بيساعد العالم نوعا ما يعتبر أنه شخص طايش ويمكن بينضحك عليه، بس هو بيكون عنده قلب طيب، والكل بيعرف قدي محمد جابر قلبه طيب، وهذا الشيء بيخليه ينجح ببرنامجه خبرية وغنية.
2: غنية وخبرية
1: غني ذات الشيء مع محمد جابر. لأنه فيهم إحساس كمان.
2: لا أنت هون أنت وإدراكك أنت ووعيك أنت، وهون تعرف تكون سيلكتف قد عم تكون منيح مع العالم، هل هيدا الشخص بيستاهل أو لا. يمكن مش عم تعمل أنت منيح لينردلك، بس أنه عم تعمل منيح للشخص المطلوب، للشخص اللي بحاجة لمساعدة. لا أنت هون أنت ووعيك هون قد أنت شخص واعي، قديش أنت شخص ناضج بحياتك تقدر تساعد اللي بحاجة لمساعدة، مش يردلك إياها بأذى.
1: وهيدا المهم، الوعي بكل شيء بالحياة. جابر سؤال أخير، إذا هلأ بدك توجه كلمة للمستمعين يلي عم يسمعونا، كيف بتحمسهم يعملوا سياحة داخلية بهيدا البلد يلي مساحته صحيح 10452 كيلومتر مربع ولكن مدمر الجنوب تبعوله، كيف منحثهم أنه لا عملوا سياحة عنا وساهموا ب نجاحه ماليا واقتصاديا؟
2: حبيت يعطي كلمة حثن.
1: حثن
2: لا بشجعهم هيك، اللي عم يسمعك بده كلمة، بده كلمة هيك. هذا ليك في بطبع الإنسان، الشخص اللي عم يتاخد منه الشغل اللي already for granted، إذا عم تاخد منك، إذا حد عم إذا عم يخدوها منك بصير بدك إياها. فكيف إذا جنوبك عم بيروح منك بصير غالي عليك، بتعرف قيمته أكتر، عرفت؟ فايه انه بلدك وقد ايه بتسافر، قد ايه بتروح، قد ايه بتجي بعدك، انه بعدني انا كل ما اروح سياحه خمس ايام بقول بدي اكلك يا لبنان، بدي اكل لبناني. ما فيه
1: اي هيك اطيب اكله بتحبها؟ اوف يعني
2: دجاج وبطاطا مع حمض وثوم ورز ابيض.
1: ولكن بيشوفك دائما مكدو ودائما ملك التووق.
2: دعايات اليوم بلش حلو. لا الفاست فود بحب، ما بحب اطبخ بس بحب ذوق.
1: طب التراث اللبناني، الاكل التراث، تبوله حمص.
2: على فكره من اسبوع كنت باسطنبول، مش معقول، ما بعرف اذا هن مأثرين باكلنا ونحن مأثرين باكلهم، عرفت يعني؟ شاور ما عندهم كل شيء، بس نحن عنا يا اطيب كل شيء، عنا كل شيء اطيب.
1: الانتداب العثماني، فبعدنا لهلا حتى في كلمات مشتركه بيننا وبين
2: اكيد بس نحن محسنينه. ما بعرف اذا عامل لك، بعدنا مش معروف اذا مين مأثر بالثاني، بس نحن اكيد عاملينه افضل، عرفت؟
1: لبنان اجمل بلد.
2: طبعا
1: حنسمع كمان بهذه الحلقه اغاني من لبنان وجمال لبنان، وما حنكون عم نقرب على
2: غنية وخبرية.
1: غنية وخبرية،
2: برافو.
1: هذا بيعني لك هالبرنامج
2: غنية وخبرية كتير. أول برنامج على الراديو، وهيك في كتير شغوف فيه لهذا البرنامج، هيك بحط ريلات سوشيال ميديا، أخبار، أعجيب خبريات دق وعمال. بحبوا هذا البرنامج هيك، وفكرته حلوة وكتير بيشبهني، عرفت؟ كتير أغاني وأخبار.
1: جابر بنتمنى لك التوفيق بهذا البرنامج ودي عايز مرسي. بلاش كانت لك
2: مرسي اليوم. مرسي لألك
1: وقبل ببلاش بخمسة خمسة
2: مرسي لألك
1: لنشوف إذا ما قلت رده
2: إن شاء الله إن شاء الله بس سؤال شو ممكن تعبي لي الهواء عندي تعم فكر إحنا والمستمعين نعمل برين ستورمينج شو ممكن ريكاردو شالهوب مذيع سياسي مذيع ذو ثقافة سياسية شو ممكن يعبي بغنية وخبرية أغاني بتحكي
1: نعمل
2: عن سياسة
1: أغاني وطنية وسياسية
2: ليك عندي فكرة مره كمان طلعت حطينا عملنا برين ستورمينج إنه نعمل أغاني بتنتقد المجتمع مثل ليش مغرب لنجوى كرم مثل اشتغلوا ما تقبض يا حبوب مثل في غني لزياد الرحباني قال انه غني عم بيعطي فقير ممكن انت تكون بهالحلقه
1: فينا نعمل هيدي الحلقه نعمل حلقه تانية عن الاغاني الوطنيه
2: عملت اول حلقه
1: عملتها طب بنعمل حلقه لكن
2: ثالثه فتحنا فيها الموسم هيدا
1: نشيد الاحزاب كل حزب عنده نشيد له معنى هيدا
2: لا
1: النشيد
2: ما هيدا لا ما بدي لون
1: فتنا فيها
2: لا لا
1: طب اذا بدك فينا نعمل حلقه بتشبه شخصيه شخصيتك وشخصيتي بنعمل حلقة عن أبرز المسلسلات الكرتونية يلي انعملت بلبنان الدبلجت بتلفزيون لبنان الجينيريك تبعولها
2: ممكن
1: وبنعمل عنا حلقة ممكن. منها السنافر جريندايزر زين ونحول
2: صح
1: وكتار كتير
2: صح صح صح وفي عندك ديزني ديجيمون وبوكيمون بيعبولك
1: هنقطع غنية بعد شوي مع دي جي ميكانو يلي عم برفقنا دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان
2: طبعا حتى لقلي يعني المخرج الإذاعي الأول
1: يلا منروح بريك وبعد البريك جولة على أبرز المعاني السريانية للضيعة اللبنانية والمدن
2: حلو كتير هالموضوع كتير حلو هالموضوع
1: سمعنا أنت برأي حلقة الطريق
2: يلا مرسي لصدفتك
1: أهلا وسهلا فيك سجل عندك لود
3: فيكم تسمعوا خمسة على خمسة على ويب سايت جبل لبنان دوت كوم أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو الآن بالعشقة رايح على الشغل على البحر على الجبل أو مش رايح محل وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000

شبك يا لبنان يا وطني، جولة معكن على أبرز وأغلب معاني أسماء الكرة والمدن بلبنان يلي بيعود إلى اللغة السريانية. والبداية من البقاع. نهر الليطانة معناه النهر اللعين، إلى شطورة اشطورة يعني أسفل الجبل. اليمونة هي البحيرة، بلدة بريتال عهد الله، عرسال يعني عرش الله. رشية يلي الكل بحبها بالصيف وبالشتاء معناتها الرؤوس. أما جيب جنين يعني بئر الجنائن. منتابع مشوار ومنتعرف سوا على أبرز معاني البلدات، ومن البقاع إلى جبل لبنان. عين طورة يعني عين الجبل. رشمية راس المي. ميفوق معناتها مي فوق. أما كلمة أفقى وهو النبع المتدفق دايماً ويلي ما بينشف. عين عنوب عين العنب. جعيتا يعني الصراخ. كلمة الباروك جاي من كلمة المبارك. بكاسين بيت الكؤوس. بزمار بيت الترتيل أو الترنم أو الألحان. أدمى هي المنطقة يلي تربتها حمرة. إدي معناه

انت القوة والشخص الشديد، يعني على قد حاله بالرغم من كل شيء بيصير معه. بدادون هي بيت الرحمة والود والشفقة، بصليم بيت الصنم، بعبدة يلي موجودة فيها القصر الجمهوري معناتها بيت العبد، بعبدات بيت الخدم، بيت مري بيت السيد الأمير الرب. كل هالكلمات معناتها فإذا هي بترجع إلى اللغة السريانية وعندها رموز ومعاني. الدامور ورد بحسب اسم نهر الدامور يلي بتاريخ الإغريقي على الأرجح أنه الاسم فينيقي بمعنى عجيب، الإله العجيب والمدهش، والفينيقيين كانوا بسموا الأنهار بأسماء الآلهة من أدونيس، وإما بأسماء تنطوي على الرعب والخوف من نهر الأولي يعني الجنون، نهر ليطاني يعني مثل ما قلنا النهر اللعين.

إلى الجنوب، عين بعيل عين بعل، عينيتا معنيتا عيون، باريش بيت الرئيس أو بيت السيد، كفر حتى يعني المكان الجديد. منتابع معكم بمعاني البلدات يلي تم تسميتها بأسماء سريانية ومعناتها باللغة العربية، هذه الجولة يلي بتتزامن مع حلقتنا عن السياحة اللبنانية. دير كيفا يعني الصخرة، طورة هي جبل مرتفع وهضبة، جباع يعني المكان العالي. بلدة أرنون ما يسكن الجبل. إلى البلدات يلي غالبيتها كان فيها تحذير إسرائيلي مؤخراً أنصار ونصرية. الشائع أنه اسم البلدتين عربي من نصر يعني ينصرون، ولكن الرجوع فيها إلى المصدر السرياني أو الأرامي لفعل نصر بيصير معناته الخصب والنضارة، يعني السهول والحقول يلي موجودة بين البلدتين. جرجوع إلى أكثر من معنى، يمكن أن تكون الأجرع والأقرع بفعل جرع يعني الحلاقة، وجرع يعني الشرب، وبجرجوع في أحد أهم الينابيع اللبنانية وهو نبع الطاسة، ولذلك يرجح يكون معناتها الشرب. جزين باللغات السريانية القديمة تعني جزين الخزائن والذخائر والنذور يلي موجودة داخل المعابد. مجدل سلم برج أو قلعة السلام، مجدليون حراس البرج أو القلعة. الحجة يعني العيد، حبوش هي مكان الحبس والعزلة. حداثة يلي عم تشهد حالياً على قصف مدفع إسرائيلي معناتها الحديثة والجديدة. بليدة بيت المولود، بيت يحون بيت الحنان والرحمة والعبادة. أما البيسرية معناتها على الأرجح الاسم الفينيقي صانعو الفخار.

0: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان. علقان بالعجقة؟ راي على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كافيو، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
0: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: عم يستقبل القطاع السياحي لبنان هالسنة بموسم الصيف بكتير من الحذر والقلق من التفاؤل. فالقطاع يلي كان يعول عليه بالأشهر الصيفية لتعويض جزء من خسائره، حالياً هو قدام مشهد ضبابة عم تفرضه كل التطورات الأمنية واستمرار التوتر بالمنطقة. فعلى الرغم من اقتراب ذروة الموسم، لا تزال الحجوزات من دون المستويات المأمولة، فيما يواصل أصحاب المؤسسات السياحية التأكيد أن انخفضوا الأسعار إلى الحد الأدنى أملاً بجذب الزوار وإنقاذ الموسم يلي في تعويل عليه لدعم الاقتصاد المحلي. يبدو أن هذه الصورة منا إيجابية أبداً، لأنه بيشير كثيرون إلى أن أسعار الفنادق والمنتجعات وحتى الشاليهات ترتفع تدريجياً كلما اقترب فصل الصيف، ويستشهد البعض بحالات ارتفع فيها سعر الغرفة الوحدة خلال أيام أو أسابيع من نحو $250 إلى $350 للليلة الوحدة. يرسم أمين عام اتحاد النقابات السياحية جون بيروتي صورة بشعة للموسم الحالي، وبأكد أن الفنادق خفضت أسعارها إلى الحد الأدنى، ولكن الأمر ما انعكس على الحجوزات الفعلية، وبشير إلى أن وضع المنتجعات السياحية أسوأ مما كان متوقع، وأن المؤشرات الإيجابية غايبة حتى هلأ باستثناء بعض الإشارات المحدودة يلي ما بتكفي لتغيير الواقع الأسود. وبتنعكس هالصورة بوضوح على نسب الإشغال، ففي حين يفترض أن يتم تسجيل لفنادق بيروت ومحيطة بمثل هالوقت من العام نسب إشغال بتتراوح بين 70% و80%، ما عم تتجاوز النسبة حالياً 10% ل15%، فيما بتتراوح خارج العاصمة بين 5% و15%، وتنخفض ببعض المناطق إلى حدود 2% فقط. أما المنتجعات والشاليهات يلي عم تشكل عادة إحدى ركائز الموسم الصيفي، فعم تشهد بدورة تراجع بالطلب، وبأكد بيروتي أن الشاليهات شبه خالية، وأن المناطق يلي يفترض أنه تستقطب المصطفين ما عم تشهد الحركة المعتادة، وبرجع السبب إلى عاملين اثنين: أولاً غياب الاستقرار الأمني من جهة، والأزمة الاقتصادية والاجتماعية يلي حدت من قدرة اللبنانية على الإنفاق من جهة تانية. ورغم هالأمر يلفت بيروتي إلى أن الأسعار أصبحت أكثر تنوع وانخفاض مقارنة بما بيعتقدوا كتار من الناس، فأسعار الدخول إلى بعض المنتجعات البحرية تبدأ من $5 فقط، فيما تندرج بين $10 و$15 وصول $40 و$45 بالمؤسسات الأعلى كلفة، كما أن العديد من الفنادق خفضت أسعار الغرف لمستويات متدنية نسبياً، إذ عم يتراوح الأسعار بعض الغرف بين $70 و$80، فيما يبلغ سعر الجناح الصغير نحو $100، وهي أسعار بيعتبرها أقل بكتير من المعدلات السائدة بفنادق مماثلة حول العالم.

بالخريطة، 4 شواطئ تحسنت و6 تراجعت، أي شاطئ فينا نختاره هالصيف بلبنان؟ التقرير السنوي للمجلس الوطني للبحوث العلمية المركز الوطني لعلوم البحار رسم هالسنة خريطة محدثة لواقع الشواطئ اللبنانية، وأظهر أنه 25 موقع بحري ومن 37 شملتها أعمال الرصد التي صنفت صالحة للسباحة، أي ما يعادل 68% من المواقع المدروسة، فيما صنف 13% من الشواطئ ضمن الفئة الحذرة و19% ضمن الفئة الملوثة أو غير الصالحة للسباحة. وكل هالأمور بحسب معايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بجودة مياه السباحة. ورغم أن الشواطئ الآمنة توزعت على مناطق عدة أبرز عكار والمني والبترون وعمشيت وجبال وصور والعباسية، سجل التقرير مستويات مرتفعة من التلوث بمواقع معروفة بين الشاطئ الشعبي بطرابلس، الرمل البيضاء والمنارة ببيروت ومصب نهر أنتلياس وسلعاتا، إضافة إلى مواقع بصيدا والدمور والجية. أربع شواطئ تحسنت و6 تراجعت مقارنة بتقرير عام 2025، سجلت 4 شواطئ تحسناً بنوعية الماء بعدما انتقلت من الفئة الحذرة إلى الجيدة، وهي الإليعات، عين المريسة، الشاطئ الشعبي بالغزية والسرفند. بالمقابل تراجعت نوعية الماء ب6 مواقع، هي شاطئ الدمور انتقل من جيد إلى حرج، وبحسب هذه الدراسة هناك مصدر متقطع للتلوث ويبدو أن المجارير تفتح بأوقات معينة. شاطئ الجية تراجع من جيد إلى ملوث بعدما كان المركز بيتلقى شكاوى متكررة عن مصدر تلوث بالمنطقة. شاطئ المطاعم شمال سور تراجع من حذر إلى حرج. شاطئ سور المحمية انتقل من جيد جداً إلى جيد، فيما انخفض تصنيف شاطئ طرابلس يلي هو قريب من الملعب البلدي وشاطئ العقيبة نهر إبراهيم من جيد جداً إلى جيد، مع الحفاظ أنه صالحين للسباحة. السباحة بمي ملوثة فيؤدي لحالات من الإسهال والتأيؤ نتيجة الأمور يلي بتسبب البكتيريا من التهابات معوية، إضافة إلى مشاكل جلدية وفطريات، وحتى شدة الأعراض بتختلف باختلاف مناعة كل شخص. معالجة المشكلة هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والوزارات المعنية ومجلس الإنماء والإعبار والبلديات ومؤسسات المي، والأهم إعادة تشغيل محطات التكرير المتوقفة وتطويرها وزيادة عددها، ولاسيما ببيروت والجديدة وبرج حمود، واستكمال شبكات الصرف الصحي وخصوصاً ببيروت والجديدة وبرج حمود مثل ما ذكرنا. في مشاريع إعادة التشغيل كانت بمحطات التكرير، وهي كان دعمها من منظمة اليونيسف يلي تبنت إعادة تأهيل عدد من المحطات وتشغيلها بسلعاتا، طرابلس والغدير وصيدا وغيرها، بهدف الحد من تصريف مياه الصرف الصحي إلى البحر وتحسين نوعية الماء على طول الساحل اللبناني. وكان في العديد من المشاريع الفردية من جمعيات ومنظمات وأيضا من أشخاص كان على عاتقهم تنظيف الشوارع، لاسيما شوارع صيدا سور وغيرها، لأنه جمال الشواطئ هو من جمال هذا البلد لاسيما خلال فصل الصيف.

0: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
2: God save the Queen, world's biggest queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
0: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

يعرف في لبنان بأنه من أكثر دول الشرق الأوسط تنوعاً من حيث الطبيعة والمناخ والمعالم التاريخية، هالأمر يلي جعله وجهة مميزة لصناع الأفلام والمسلسلات من مختلف أنحاء العالم. فعلى الرغم من صغر مساحته بيجمع لبنان بين البحر والجبال والوديان والغابات والمدن الحديثة والأثار الرومانية والفينيقية، الأمر يلي بيمنح المخرجين خيارات واسعة لتصوير مشاهد متنوعة من دون الحاجة للانتقال لمسافات طويلة. هالتنوع ساهم إلى جانب الموقع الجغرافي للبنان وتراث الثقافة بجذب العديد من شركات الإنتاج العالمية على مر السنوات. بدأ الاهتمام العالمي بالتصوير داخل لبنان من خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وهي الفترة يلي كانت تعرف فيها بيروت باسم باريس الشرق. كانت المدينة مركز ثقافي وسياحي مزدهر، وتميزت بشوارعها الحديثة وفنادق الفاخرة وميناء ومطارة، الأمر يلي جعلها موقع مناسب لتصوير أفلام الجريمة والتجسس والرومانسية. وانعكس هالأمر بعدد من الانتاجات الأجنبية اللي اختارت بيروت ومدن لبنانية أخرى لتكون مسرح لأحداثها. جولة على أبرز المسلسلات والأفلام ضمن 5 على 5. من أوائل هالأعمال فيلم 24 ساعة للقتل يلي صدر عام 1965، حيث صورت مشاهده بالعاصمة بيروت وأظهر العديد من معالمها خلال هالحقبة. وهالفيلم اليوم وثيقة سينمائية مهمة لأنه بيحفظ صور نادرة لبيروت قبل سنوات من اندلاع الحرب الأهلية، وبيفرجينا جمال المدينة وحيويتها بهالفترة. كما صور فيلم العميل 505 عام 1966، وهو أحد أفلام التجسس الأوروبية يلي استفادت من أجواء بيروت الدولية، حيث ظهرت المدينة كمركز الأحداث السياسية والاستخباراتية، وهو تصور بالسينما العالمية بهيديك الفترة.

هنتابع معكم هالجولة على أبرز المسلسلات والأفلام العالمية يلي تم تصويرها بلبنان، ولكن قبل الفن بلبنان والمسارح هن من أبرز الأمور الثقافية السياحية يلي دايماً عم تعكس هوية لبنان الثقافية بأعماله، يلي كمان عندها دور أساسي بتعزيز الصورة السياحية للبنان، لسيما مسرح مونو وغير مسارح يلي بيقدموا أعمال مسرحية إيجابية جداً وهي مراية للمجتمع اللبناني. بدي أذكركم أنه نهار التنين بعشرة آب على الساعة 8:30 المساء أنتوا على موعد مع جوائز مونو للمسرح مباشرة عبر تلفزيون لبنان. هالعمل المسرح يلي مديرة مسرح مونو جوزيان بولوس كانت ضيفتنا، وفي حلقة على يوتيوب بتقدروا تكونوا عم بتشوفوها وتتابعوها، شددت على أهمية هذا المسرح وعلى هيدي الجوائز والمسرحيات. 93 ألف ضحكة، أكثر من 32 مسرحية داخل هذا المسرح يلي بيشتغل كخلية نحل، وهدفه تقديم هيدي العروض يلي بتبقى خالدة بالذاكرة المحلية الوطنية إلى أجيال وإلى سنوات مختلفة طويلة. مسرح مونو وجوزيان يلي شددت على أنه هيدا المسرح هو ضمن رؤية 2030، هيدي الرؤية يلي بتأكد أهمية تطوير هذا المسرح وتقنياته وحتى الممثلين والمصورين والمخرجين والكتاب، لحتى يكون دائما لبنان عم يقدر ينافس أهم الدول بالأفلام والمسرح.

في مسلسل كان بالعام 2008 وتصور هذا المسلسل من بطولة جورج كلوني حول السياسة، ومثل غيره من الأفلام تصور بكثير من المناطق اللبنانية واستعملوا في مدينة طرابلس الساحلية تصوروا عاصمة بلد مجهول بالشرق الأوسط. فكان موقع الفيلم غني لدرجة أنه تصويره عكس التعقيدات الجغرافية والسياسية بالمنطقة. بالعام 2008 تم تصوير فيلم عبارة عن دراما حربية من إخراج كاترين بيغلو، وتم استعمال كتير مناظر طبيعية خلابة من مدينة بيروت لتصوير بغداد. فتقدم هالمدينة مزيج من المباني والعمارات يلي تعتبر خلفية لقصة الفيلم المثيرة. كفر نحوم بالعام 2018 ربح فيلم نادين لبكي عدة جوائز وتم تصويره بشوارع بيروت. فهالفيلم قدم لمحة عن حياة الأولاد المهمشين بالمدينة بالإضافة لمحيط القاسي. أيضاً فيلم سكر بنات، هالفيلم يلي كان من إخراج وتمثيل نادين لبكي صور كله بلبنان، وفرج الفيلم لمحة عن خمس نسوان ببيروت بالإضافة إلى جمال شوارع المدينة والثقافة المحلية.

فإذا لبنان هو من أبرز الوجهات السياحية بمنطقة الشرق الأوسط، واستقطب على مر السنوات عدد كتير كبير من النجوم والمشاهير العالميين يلي قصدوا للاستمتاع بجمال طبيعته وتنوع معالمه السياحية. زاروا فنانين من مختلف أنحاء العالم ورياضيين وشخصيات معروفة مثل شاكيرا، سلمى حايك، رونالدينيو، محمد صلاح، أنجلينا جولي وغيرهم كتار يلي أمضوا بعضهم إجازات خاصة، بينما شارك آخرون بمهرجانات وفعاليات ثقافية ورياضية أو زاروا لبنان بإطار أعمال إنسانية. وأبدى العديد منهم إعجابهم بما يزخر في لبنان من شواطئ وجبال ومدن تاريخية عريقة مثل بيروت وجبيل وصيدا، إلى جانب مطبخه الغني وكرم الضيافة. وبتعكس هالزيارات الصورة المميزة يلي بيتمتع فيها لبنان على الساحة السياحية يلي بيجمع بين الطبيعة والإرث الحضاري والحياة الثقافية، الأمر يلي بيجعله وجهة فريدة تستقطب الزوار والمشاهير من مختلف أنحاء العالم بالرغم من كل التحديات يلي مر فيها.

خلي تطوب مرشربل من مرشربل وبجي لحد هلا صاروا 15 قديس وطواوي 15. هذه أكثر من أي بلد بالعالم، معناتها السماء مفتوحة عم بتخاطب اللبنانيين حتى يوثقوا بنفسهم، يوثقوا بوطنهم، ويوثقوا بدولتهم، ويعيشوا جمال الرجاء، جمال الثقة. هيدا كله بتعطينا قوة، بتعطينا ثقة بالنفس. 15 قديس وطوباوي مش لعبة، هيدا من 65 لليوم ما في ولا وطن هيك. بقى نشكر ربنا على كل هيدا، وهيدا كان مجمل حديثنا اليوم.

لبنان من أكثر البلدان يلي ألهمت الشعراء والملحنين والمطربين، فكان مصدر إلهام للعديد من الأغاني يلي تغنيت بجماله الطبيعي وتاريخه ومدنه وجباله الشامخة وبحره الأزرق وكرم ضيافة شعبه. وأدت هالأغاني دور مهم بإبراز الصورة الجميلة

للبنان والتعريف بمقوماته السياحية حتى أصبحت جزء من هويته الثقافية والوطنية وأسهمت بتشجيع السياح من مختلف أنحاء العالم. ومن أشهر الأغنيات أغنية بحبك يا لبنان لفيروز يلي عبرت بكلماتها وألحانها عن حب الوطن والاعتزاز بجماله وأصبحت رمز للأمل والانتماء. كما أغنية لبيروت من أبرز الأعمال الفنية يلي جسدت مكانة العاصمة اللبنانية يلي وصفت بيروت بأنه مدينة الحياة والثقافة والجمال رغم كل يلي مرت فيه من ظروف صعبة. وقدم الفنان وديع الصافي مجموعة من الأغاني يلي احتفت بالطبيعة اللبنانية ومن أشهرها يا جبل البعيد يلي بتوصف الجبال الخضرة والهواء النقي والبلدات الهادية وبتعكس ارتباط الإنسان اللبناني بأرضه. كما أسهمت أغاني نصر شمس الدين وصباح وغيرهم من الفنانين بإبراز التراث الشعبي والدبكة اللبنانية والأجواء الريفية يلي بتتميز فيها البلدات اللبنانية مما أضفى صورة عن الحياة بلبنان. وساعدت هالأعمال الفنية على تعزيز صورة لبنان بوصفه بلد بين الجمال الطبيعي والثقافة والفن والتاريخ. وأصبحت الأغنية اللبنانية وسيلة فعالة للترويج السياحي لأنه بتنقل مشاعر الحب والفخر والانتماء وبتبرز جمال الأماكن بأسلوب مؤثر بيوصل بسرعة إلى قلوب المستمعين.

0: أعتز بجمال لبنان وأفتخر أنكم لبنانية بهذا البلد يلي أهم النجوم والفنانين وأهم المسلسلات والإنتاجات إجت على لبنان يلي كان سويسرا الشرق، وعلى أمل يرجع سويسرا الشرق مثل ما كان، يلي كلهم بيجوا وعندهم طمع بهذا البلد لموقعه الجغرافي ولجمال طبيعته السياحية وبلداته ومدنه من أقصى جنوبه لأقصى شماله، يلي قادر يكون عم بزور مختلف مناطق لبنان ويكتشف جمال هيدا البلد ما يقصر في اليوم الجمعة والسبت والأحد يلي عطلة نهاية أسبوع سعيد بتمناها للجميع، والكل قادر يكون عم يعمل عم بينبش لحتى يروح يشوف هذه البلدات وجمالها ويعتز أنه لبناني. لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم يلي كانت من الحلقات المميزة عنوانها السياحة، لحتى نكون عم نكتشف سوا جمال هيدا البلد، معاني بلداته، المسلسلات يلي تم تصويرها، الأغاني وغيرها، دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

عم يسألوا علينا وليش حبينا عم يسألوا علينا ليش حبينا اللي تعلموا من حبنا يحب

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة متلينة. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهي.

إذاعة جبل لبنان. 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: شيء وحدة بلا بلا حبك يا حاجي تحكي عن هواك ضحكت عن

من ضيعت حملايا لا ضيعت تنورين ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين

0: جبل لبنان.
1: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

انتصر والهم دوبني لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني

صوت ليلى بنت ضيعة نارة بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعودي على الرأس ليلي سلمى ما عند عليك حنية ومعودي على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

ابني على درب الخير عم بهديك، ابني على درب الخير عم بهديك الله.

0: أسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: بهية وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعاً أغنية ألحان موسيقار حبيب الغالي بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة. وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

عليها شو قال.